السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، و

0: مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي ذول، بعد الكلمة حقتي دي هو أي ذول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة.

0: المنطقة. أثار في هذه المنطقة يعني تجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
1: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
1: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
3: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
1: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
1: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالة مؤكدة بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
6: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
8: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
9: أثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3 من المغرب. يعني العدد جنسيات مختلفة، هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت لهم يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسسها صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وهسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يأسوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها لي. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الرزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: بابانوسه. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق نحن بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه تشردنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقيناها، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن إحنا ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنهن المتأذيات من الحرب.
8: الحمد لله معاكم الوقت مصائر عبدالله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسي معنا رسالة حميدتي، حميدتي قال هو موافق بالسلام. أح رسالت لك يا البرهان، أح انت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، نحن تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبحاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين انه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
9: السلام عليكم ايها الرؤساء، احنا دارين سلام وامان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرم ما عايزينه والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي، الناس كلها جرت حرم مواطنة وخلت بيوتها وخلت هنا عرضها وتعبت وجاعت وعطشت وكل الحاجات، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرم ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرم ما حبابه.
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجة دبوا قرن بلا لاغونا ودمانا قنبلي يا موسى زرعت وسني وهاش بس اصل بك هداب من قديه انت تكب داسني راديو دبنجه كستان هداب من قديه.
6: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجة معاك ومنك وليك.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب بالجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حاد لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيظهر بقاق كده في الجسم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك تكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا ما وقع أقرب حاجة تعملها إنك تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للمتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني من كشف لغيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف فدي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل يعني مع إن وسطكم في شمس لكن أغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكتر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد
2: لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها بتحبسها.
1: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس فيه.
2: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. في السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حاجه الحالات بتزيد فيهم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتوره زعفران الزاكي المتخصصه في طب الاسره بمستشفى الاطفال بمدينه بورت السودان. شكرا لك وشكرا لافاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولا حد ما نلقاكم اعزائي المستمعين نقول لكم قيلوا عافيه.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان

مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف.

0: عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرة من

0: الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق أم بادر ومناطق حمرة الشيخ.
1: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
2: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
1: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
1: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بورسودان وبقية مدن الولاية بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
5: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وقاطف وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
6: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
7: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
8: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
11: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المنطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
10: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
0: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق.
10: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
12: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسقط الا بسقط بتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكوا الناس فاهموا انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه وحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
10: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه، الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
13: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
10: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئا أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته، أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
11: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر، مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم ربنا يتقبل شهداكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا. أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذل المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي أدوك معلومة مجانية، أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية. ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوف يا شباب، نحن قبيل نهادن، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن. لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام. ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس. الناس تكون جاهزة، والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء. فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال. أنا والله ما دار أتكلم، والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم، ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله. وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك. وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
10: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
14: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا، ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي. فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لعبارة بارة، طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين. لذلك بنلقى القتال حوالينهم، وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت استيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فالوبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت إنه القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فانت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك انه كل المقاومات او النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع اي قوة يجب انك انت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وام سيالة وغورة اخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق او تأخير لاي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف انه يسيطر عليها اساس انه اي تقدم من اي جهة اذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
10: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
0: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارا ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، المناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
10: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
15: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
10: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها في دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي، والمحاسبين والشافعين المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11 كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020 إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولين أو أي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنمية الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تعمل تشريع ما بسقط وحيظل، وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب وبعد أسبوع الانقلاب طوالي طبقت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظة بعد أسابيع قليل جدا من انقلاب أكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامة ما بين مجموعة البنك الدولي و وحتى مسار إعفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة إعفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والسلطان الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو إعفاء الديون للسودان، وقطعت الحكومة الانتقالية شوطنا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على إعفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين أن يصل السودان إلى منطقة الإنجاز أو يسمى الأكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعفى السودان من جل أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته يعني احنا مش القطيعة الدولية قطيعة كانت برضو غليمية، يعني الاتحاد الأفريقي أول جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقة مش جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، وكما ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه عن الاتحاد الافريقي، وذكرنا بان اكثر من 7 أو 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا كل المحافل الدوليه دي التنميه كل تم فيها حرمان السودان، لانه الموضوع ده يرجع لاكتوبر، عشان كده حق الناس عارفوا انه القصه منحرب حد حتى لو وقفت بيقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لانه اساسا العزله الدوليه الاقليميه دي اساسا ما ولدت الحرب دي، الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعبتها ازمه انسانيه كارثه انسانيه، طبعا دي واحده من افرازات اكبر كارثه انسانيه شهدها العالم في القرن 21 دي افراز الحرب، وبالتالي ايضا زادت من العزله الدوليه الاقليميه ومن العقوبات الكثيره جدا اصدر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة، في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حمايتي وإخوانه وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي، وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام الاسلحه الكيميائيه، واصدرت قرارها اللي هو باصدار عقوبات بتحرم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده، هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهايه حرمان سواء من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي، حتى مش مساله ثنائيه، حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصديره للسودان. فدي الخطوره هنا يعني. فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول، عشان دي كل العقوبات اللي حاسه يصير هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس يرجعوا عليه والله يا اخوان، قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس يرجعوا عليه، واضح جدا انه حذر من مغبه تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه، اذا احنا نيجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حدثا منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدا هذا المسار من العقوبات الفرديه ثم تبعه فرض عقوبات موجبه اتهام الاسلحه تهمه استخدام الاسلحه الكيميائيه، والان اتجه الكونغرس الى محاوله تحويل هذا النهج دي الخطوره هنا بالمناسبه الى اطار تشريعي دائم ينظم السياسه الامريكيه تجاه السودان، ولا يعني ذلك بالضروره ان كل خطوه جاءت بسبب تلك التي سوتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زياده الضغط وخطوره. وكما قلت قبل قليل خطوره هذه التشريع اذا اغر بصيغته النهائيه تكمن في عده امور. اولا ينقل السياسه الامريكيه من الاعتماد على قرارات تنفيذيه يعني يمكن تعديلها او الغائها في اي وقت الى سياسه تستند الى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها اكثر صعوبه يمنعها استمراريه تجاوز تغير الاداره الامريكيه. ثانيا انه لا يقتصر على مقابله اطراف الحرب، بل يستهدف ايضا شبكات التمويل والتسليح والدول او الجهات اللي تقدم دعم لاي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركه الدبلوماسيه والسياسيه امام الحكومه السودانيه وحلفائها. ثالثا انه يجعل العوده للحكم المدني جزءا من السياسه الامريكيه المعلنه تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
10: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
17: التحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
10: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
18: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدال منه لأجيالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
10: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنغا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض متجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا به. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل في الفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر رطب، بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، للمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة الحرارة تحت اللي هي درجة الشمس نفسها اللي نخشه في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل الكلى، بتأثر بزيد من المزيج بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغريه وكده في الاطراف، فدي من القدره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
3: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشرب سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
2: يعني ينوموا في الحيشان
3: ايوه يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شقق او في كده على اساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستعداد لي الحراره مره مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجه الحراره تحت الجسم. كمان برضو بنقول انه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني ابيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقه لان هي بتحبس درجه الحراره بتنتصاب تحبسها.
2: نعم يعني اللون الاسود بيجذب عليك الشمس
3: فيه. ايوه بتمتص درجه الحراره وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنيه يعني ملابس عندها قدره على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتجيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج السودان هذا الأسبوع. برنامج يأتيكم عبر أثير راديو دبنجا بالتعاون مع منتدى الإعلام السوداني. في حلقتنا لهذا اليوم السبت 18 من يوليو للعام 2026 نصحبكم في جولة شاملة نرصد فيها أبرز مآلات الأوضاع وتطورات الأحداث في البلاد، ونبدأ حصاتنا بقراءة في الصحافة العالمية وكيف تناولت الصحف الدولية شؤون الحرب في السودان، وما هي قصة العقوبات الأوروبية الأخيرة، وكيف أضحى الذهب والصمغ العربي وقودا لتمويل الصراع. تفاصيل موثقة يوافينا بها الزميل عبد المنعم شيخ إدريس مباشرة من واشنطن. مرحبا بك عبد المنعم.
1: شكرا لك. في الصحافة العالمية مستمعين الكرام، هذا الأسبوع نتابع أبرز ما تناولته وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية الكبرى بشأن السودان، حيث تسطرت المشهد ثلاث قضايا مترابطة: يا حظر أوروبي جديد يستهدف تجارة المعادن، وتحذير أممي من دور الصمغ العربي في تمويل الحرب، وتصاعد العقوبات الأمريكية على شبكات دعم طرفي النزاع. نبدأ بحظر تصدير المعادن، حيث نشر مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان رسمي على موقعه أن القرار الجديد يفرض حظرا على شراء أو استيراد أو نقل الذهب السوداني المنشأ، إضافة إلى حظر بيع أو توريد أو تصدير الزئبق والسيانيد.

0: تستخدمان على نطاق واسع في تعدين الذهب مع استثناءات محددة للأغراض الإنسانية والصحية. وأوردت وكالة رويترز أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أقروا هذه الإجراءات المستندة إلى مبادرة هولندية فرنسية، فيما استعرضت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن الحظر يقيد أيضا قدرة السودان على تمرير ذهبه إلى الأسواق الأوروبية عبر دول ثالثة. واستعرضت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي خلفية الملف، موضحة أن ما يصل إلى 70% من ذهب السودان يهرب سنويا إلى الخارج، وأن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم حقول الذهب في دارفور وكردفان، بينما يصرف الجيش على الإنتاج في الشمال والشرق. ثانيا، الصمغ العربي. نشرت وكالة رويترز من مكتبها في جنيف أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان دعت الدول والشركات المرتبطة بصناعة الصمغ العربي السوداني إلى الالتزام بالقانون الدولي، محذرة من أن أرباح هذا القطاع تسهم في إدامة الحرب الأهلية التي تدخل عامها الرابع، خصوصا وأن السودان ينتج نحو 80% من الصمغ العربي عالميا. وأوردت منصة أخبار الأمم المتحدة UN News تصريحا للمتحدثة باسم المفوضية رافينا شامدساني، حذرت فيه من أن اقتصاد الحرب هذا يجب تعطيله، ودعت المجتمع الدولي إلى إيلاء اهتمام أكبر للسلع وطرق التجارة التي تبقيه قائما. واستعرضت صحيفة عرب نيوز تفاصيل التقرير الأممي، مبينة أن الصمغ القادم من مناطق سيطرة الجيش يصدر عبر ميناء بورسودان، بينما تهرب كميات كبيرة من مناطق سيطرة الدعم السريع عبر دول الجوار وتعاد تسميتها كمنتج محلي. وأشارت إلى واقعة نهب سوق الصمغ العربي في مخازنه في مدينة النهود بغرب كردفان في مايو عام 2025. ثالثا، العقوبات على السودان. نشرت وزارة الخزانة الأمريكية عبر بيان رسمي صادر من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أوفاك أنها فرضت عقوبات على 8 أفراد وكيانات مرتبطة بشبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ونقلت عن وزير الخزانة سكوت بيسنت تأكيده التزام الإدارة الأمريكية بالتوصل إلى سلام دائم في السودان. وأوردت الوزارة أن العقوبات استهدفت شركة TMAC السودانية التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية وشركة SBL Energy الهندية المتهمة بتوريد متفجرات إلى جانب شبكة تجنيد دولية يقودها ضابط كولومبي متقاعد وزوجته لتجنيد مقاتلين سابقين للقتال لصالح قوات الدعم السريع عبر شركات في كولومبيا ومنما. واستعرضت وكالة رويترز أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة عقوبات أمريكية متتالية استهدفت شبكات مماثلة في ديسمبر عام 2025 وأبريل عام 2026، في وقت جددت فيه واشنطن دعوتها للطرفين إلى قبول هدنة إنسانية غير مشروطة مدتها 3 أشهر لتسهيل وصول المساعدات. بهذا مستمعين الأعزاء نصل إلى ختام عرضنا للسودان في الصحافة العالمية، والذي اشتمل على أبرز ما تناولته الصحافة عن السودان خلال هذا الأسبوع، وهي 3 قضايا تلتقي عند نقطة واحدة، هي محاولة المجتمع الدولي تجفيف منابع تمويل الحرب سواء عبر الذهب أو الصمغ العربي أو شبكات الدعم اللوجستي، فيما يبقى السؤال معلقا حول مدى فعالية هذه الإجراءات في وقف معاناة الملايين من السودانيين. كان معكم عبد المنعم شيخ إدريس من العاصمة الأمريكية واشنطن. راديو دبنجا
1: راديو. المساعدات الإنسانية والتضليل تقارير متنوعة.

0: نوع لغرف التحرير المشتركة لمنتدى الإعلام السوداني تكشف أهوال الحرب ومعاناة المدنيين، ونسلط الضوء خصيصا على تقرير مركز الألغ للخدمات الصحفية بعنوان شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي. تنضم إلينا لتفاصيله الصحفية رحاب فضل السيد من مركز الألغ.
1: مستمعو ومستمعات راديو دبنجة في كل مكان، تحية طيبة. التحقيق الاستقصائي شبكات الوهم المساعدات الإنسانية تحت حصار التضليل الإعلامي الذي نشر عبر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء فيه من إعداد رحاب فضل السيد مركز الألغ للخدمات الصحفية. يكشف التحقيق المدعوم بالبيانات عن تصاعد عمليات الاحتيال الإلكتروني وكيف تستغل شبكات الاحتيال الرقمي حاجة اللاجئين السودانيين للمساعدات الإنسانية عبر صفحات وروابط مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وواتساب، تنتحل صفة المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وتستدرج الضحايا لتدفعهم إلى الوقوع في فخ النصب والاحتيال حتى دفع الأموال. التحقيق اعتمد على شهادات الضحايا الذين تحدثوا فعليا عن حدوث حالة احتيال ونصب تتم باسم مجموعات على الفيسبوك والواتساب وروابط وأرقام منتشرة تدعي تبعيتها لواحدة من المنظمات. أيضا اشتمل التحقيق على تحليل 5 مجموعات على الفيسبوك. هذه المجموعات بناء على نتائج التحليل التي أجريناها عليها، هي جميعها تم إنشاؤها بعد الحرب في السودان، أي في الأعوام 2024 و25 وحتى بدايات 26. أيضا تبين أن هنالك متابعون كثر على هذه الصفحات وقعوا ضحايا لهؤلاء المحتالين، وكانت الردود والتعليقات على هذه الصفحات بتوحي بأن هنالك تشكيك في المحتوى وهكذا. أيضا استخدمنا تقنية البحث العكسي للصور لواحدة من الصور التي انتشرت خلال شهر رمضان الفائت لصورة تظهر موظفين يتبعون للهلال الأحمر وهم يقومون بتوزيع مساعدات إنسانية مصحوبة بمنشور على صفحات في الفيسبوك تحث المتابعين على تسجيل بياناتهم والإسراع بالتسجيل للحصول على مساعدات إنسانية. وبعد التحقيق عن هذه الصورة أثبتت نتائج البحث أنها تتبع للهلال الأحمر في واحدة من عمليات توزيع الإقاصة في الحدود السورية اللبنانية، وأول تاريخ نشر لها في 25 أكتوبر 2024. أيضا بجانب ذلك استخدمنا استبيان، استطعنا الوصول من خلاله إلى 30 شخص، 87 منهم سيدات. كشفت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن 16 شخص من بين 30 الذين شملهم الاستطلاع أنهم تعرفوا على هذه الجهات المضللة عبر تطبيق فيسبوك وواتساب، والبقية تعرفوا على هذه الجهات عبر حملات فردية. وبخصوص طريقة الدفع كشفت النتائج أن 65% منهم قاموا بتحويل الأموال عبر أرقام حساب لأشخاص، و 13% منهم عبر محفظة إلكترونية. أيضا كشفت نتائج التحقيق أن نتيجة ذلك، نتيجة التضليل الذي حدث للمواطنين الذين شملهم الاستمارة، 10 من 30 تعرضوا لخسارة مالية مباشرة، و16 منهم تأثروا نفسيا، و13 منهم فقدوا الثقة في هذه المنظمات. أيضا التحقيق احتوى على إفادة مهمة من المحامي الدولي المتخصص في شؤون الهجرة واللاجئين وحقوق الإنسان بمصر أستاذ أشرف ميلاد، تحدث عن وجود حالات لنصب واحتيال وقعت فعليا في مجتمع اللاجئين السودانيين في مصر، وتحدث عن حالة للاجئ سوداني قام بشراء شريحة اتصالات وقام بتسجيلها على تطبيق الترو كولر لتظهر على هواتف الضحايا باسم مفوضية شؤون اللاجئين ليقوم باستدراجهم والحصول على أموال، بجانب بلاغات أخرى قام بإبلاغها لمفوضية شؤون اللاجئين. يحدث كل ذلك في ظل وجود قانون مكافحة جريمة المعلوماتية السوداني لسنة 2018 تعديل 2020 الذي يجرم كافة أساليب الاحتيال الإلكتروني من أجل الحصول على الأموال.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: ملف القطاع الصحي وفي انتظار الحياة، كيف تحول غسيل الكلى في نيالة إلى رحلة مريرة بين المرض والفقر، تقرير إنساني خاص نشره راديو دبنجا، ونلتقي حوله معد التقرير الصحفي عبد المنعم مادبو من راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم الزملاء في برنامج السودان هذا الأسبوع. نشرت منصات راديو دبنجا هذا الأسبوع تقريرا بعنوان في انتظار الحياة، كيف أصبح غسيل الكلى في نيالة رحلة بين المرض والفقر. التقرير تناول واحدة من أكثر الأزمات الصحية إيلاما في مدينة نيالة، حيث أصبح مرضى الفشل الكلوي يخوضون معركة يومية من أجل البقاء في ظل انهيار خدمات مركز غسيل الكلى الوحيد الذي يستقبل المرضى من ولايات دارفور وكردفان. يبدأ التقرير بقصة الطفلة سناء آدم إبراهيم البالغة من العمر 14 عام، التي اضطرت أسرتها إلى مغادرة شمال دارفور والتوجه إلى نيالة لإنقاذ حياتها. لكن الأسرة وجدت نفسها أمام تحدي جديد يتمثل في ارتفاع تكاليف العلاج وعدم قدرتها على توفير قيمة جلسات الغسيل إلى جانب نفقات الفحوصات والأدوية والإقامة. ويكشف التقرير أن المركز الذي كان يضم حوالي 12 ماكينة غسيل لم يعد يعمل فيه سوى 4 ماكينات بعد تعطل بقية الأجهزة بسبب غياب الصيانة، الأمر الذي أدى إلى تكدس المرضى وتأخير حصولهم على الجلسات المنقذة للحياة، كما يسلط الضوء على اضطرار المرضى لتحمل تكاليف مستلزمات الغسيل والوقود والمياه رغم أن الخدمة يفترض أن تقدم مجانا. ولا تتوقف المعاناة عند نقص الأجهزة، إذ يرصد التقرير مخاوف متزايدة من انتقال العدوى نتيجة شح مواد التعقيم واستخدام الأجهزة نفسها لمرضى يعانون من أمراض مختلفة، وسط حديث مصادر من داخل المركز عن إصابة عدد من المرضى بالتهاب الكبد الفيروسي وأمراض أخرى، إلى جانب وفاة 35 مريضا خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. كما يشير التقرير إلى غياب الأطباء الاختصاصيين والكوادر الطبية الكافية، الأمر الذي يزيد من هشاشة الخدمة ويضاعف المخاطر التي تواجه المرضى. ويستعرض التقرير كذلك الأسباب التي أدت إلى تدهور أوضاع المركز، وفي مقدمتها تأثير الحرب التي تشهدها البلاد والتي عطلت أعمال الصيانة والإمدادات الطبية وأدت إلى مغادرة عدد من الكوادر الصحية. وفي المقابل يتناول التقرير التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية وزارة الصحة بالولاية بشأن صيانة عدد من الماكينات وتوفير الوقود والمياه والعمل على إعادة مجانية جلسات الغسيل. التقرير خلص إلى أن هذه الوعود ما تزال في انتظار التنفيذ، بينما يواصل مئات المرضى سباقهم اليومي مع الزمن في انتظار أن تتحول التعهدات التي أعلنتها الإدارة المدنية بالولاية إلى إجراءات عملية تنقذ حياة المرضى الذين ينتظرون في المركز.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: بتقرير الزميل عبد المنعم مادبو حول معاناة مرضى الكلى في نيالة، نكون قد وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامج السودان هذا الأسبوع. نشكر لكم طيب المتابعة، والتحية موصولة لشركائنا في منتدى الإعلام السوداني ولكل الزملاء الذين رافقوني في التقارير والتغطيات. إلى أن ألتقيكم الأسبوع القادم، تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة في الإعداد والتقديم، ومن فريق العمل أجمل التحايا، ودمتم في أمان الله.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
5: الحريق دي لو مستعدة المسار تاني ما في مستعدة المسار نهائي.
4: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: de بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: المستمعين الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمناكم بألف خير وعافية. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب ابتدى المشوار. وحين انفصلت الأرض ظن البعض أن القصة انتهت، لكن الموسيقى بقيت حرة، لا تحتاج إلى تأشيرة عبور ولا تحترف بنقاط التفتيش. الإيقاع الذي ينطلق من آلات جنوب السودان يجد صداه فورا في صدورنا، وكأن الفن خلق ليذكرنا دائما بأن ما قسمته السياسة على الورق تجمعه الأغنية في لحظة واحدة. تشهد ساحة الراب في جنوب السودان تحولا موسيقيا بارزا، حيث يسعى الجيل الحالي للتخلص من القوالب التقليدية عبر ابتكار تصنيفات موسيقية جديدة بتحكس التمازج الإقليمي والهوية الثقافية الفريدة للمنطقة. ومن جنوب السودان الحبيب سعيدين أن يكون معنا الفنان يوسف حسن الشهير بجوبي. مرحبا بك في دبنج راب ومنورنا جدا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية كبيرة لكل مستمعين راديو دبنج في كل مكان. أنا يوسف حسن معروف بجوبي، سعيد جدا جدا جدا بوجودي معكم، وإن شاء الله تكون جلسة خفيفة ونتكلم فيها عن الموسيقى والحلم والرحلة.
0: بداية كلمنا عن التحدي الكبير اللي واجهك في بداية اهتمامك بالموسيقى.
1: حقيقة أكبر تحدي بالنسبة لي إني كيف أوصل للناس بإمكانيات بسيطة. في البداية ما كان عندي دعم كبير ولا إمكانيات إنتاجية قوية، لكن كنت مؤمن إنه الاستمرارية أهم من أي شيء. كنت بشتغل على تطوير نفسي وعلى جودة شغلي، والحمد لله يعني كل يوم بقدر أوصل لشخص شخصين 14، وما زلت يعني بجتهد وإن شاء الله يعني حوصل للجمهور أكبر وأوصل لهم شغلي بطريقة احترافية.
0: جميل.
1: وبجودة أقوى يعني بإذن الله.
0: طيب شنو الرسالة الأساسية اللي بتحاول إنك توصلها من خلال موسيقاك؟
1: والله بالنسبة لي يعني رسالتي هي إن الموسيقى تكون مصدر أمل وإلهام، وإني يعني أوصل للناس إن أنت بتقدر تكافح، وإحنا لطالما عندنا أحلام وعندنا أسر وعندنا حياة، فبالموسيقى بقدر أوصل للناس دي يعني الإحساس ده، وفي ناس محتاجة ده بجد يعني. هدفي إنه أي شخص يسمع أغنياتي ويحس إنه في زول بيعبر عن مشاعره وبيساعده إنه يكمل طريقه رغم كل المصايب والصعاب والعثرات اللي بتقابلنا في حياتنا يعني. وبس نقطة النهاية يعني كل واحد عايز يوصل لهدفه، فده المهم يعني.
0: ولو تم تخييرك بين كتابة تراك تجاري ينجح في الترند وتراك عميق ما بيفهمه إلا الناس اللي بتسمع موسيقى بشكل جميل، هتختار شنو؟
1: والله لو خيروني إني أكتب ما بين التراك التجاري ينجح أو الترند أو إن أنا أتكلم عن حاجة عميقة ولها معنى، أنا بالنسبة لي بفضل العمل اللي بيجمع بين العمق والانتشار الاثنين مع بعض يعني. النجاح الحقيقي إنك تقدم رسالة يصل لأكبر عدد من الناس بدون ما تتنازل عن هويتك، أو إنك تضطر إنك تأخذ طريق ما كويس، أو تحاول إنك تشوه، أو تحاول إنك يعني تقدم حاجة ما بمس المجتمع بحاجة كويسة، أو ما بيوصل للمجتمع بحاجة كويسة، فلازم أختار الحاجة الكويسة يعني. يعني وإحنا في وقت حقيقة يعني الناس بتدور الترند وكده يعني، فأنا بتمنى الاثنين مع بعض.

0: وكيف بتقيم الراب السوداني بصورة عامة؟
1: والله تقييمي للراب السوداني مؤخرا بالجد يعني الراب ماشي في تطور بشكل كبير في السنوات الأخيرة دي، في مواهب تستحق التقدير، كل فنان يعني أضاف بصمة بطريقة ما، والساحة برضو لسه كبيرة يعني، والناس كل يوم بتنتج والناس ما نايمة، ناس شغالة. ممكن يعني بوجود ظروف الحياة الحالية وكلنا عارفينها ومارين بيها، بس برضو الناس ما شاء الله يعني شغالة، وربنا يوفق كل المغنيين سواء كانوا رابرز أو يعني بتاع آرون بي، أي نوع من أنواع الموسيقى أفرو بيت، ربنا يوفق كل الناس دي والله شغالين بيعملوا حاجات عظمة يعني ما شاء الله.
0: يا سلام. ولو جاتك فرصة إنك تختار رابر سوداني لعمل أغنية مشتركة، شنو الموضوع اللي ممكن تتناوله في الأغنية دي؟
1: والله لو جاتني الفرصة دي أنا كإني أشتغل مع أنهي مغني، أنا بفضل عشان أنا بحب الشخصية جدا جدا، بحب أسمع لسول شديد، بحب أسمع له شديد يعني، فممكن التوبيك يكون عن الأمل والحياة والطموح، لأن الشباب في الفترة الحالية صراحة مرين بظروف صعبة جدا جدا، فكل له حلم وكل له أهداف، بس كيف إنه يقدر يعني يلاقي طريق يعني سهل، أو على الأقل يديه بصيص أمل إنه بكرة هيكون أفضل. لا يعني كل يوم الحياة في طريق يعني صعب جدا يعني.

0: شكرا جزيلا الفنان يوسف حسن الشهير بدوبي على المساحة الجميلة دي, وأكيد حنتلاقى في مساحة مختلفة.
1: في الختام طبعا بشكركم جميعا على وقتكم ودعمكم ووجودكم, هو أكبر دافع لأي فنان يواصل يعني بيواصل مشواره, وأتمنى إنه موسيقى بتاعتي تكون دائما عند حسن ظنكم, وإن شاء الله القادم أفضل, وفي حاجات كثيرة حلوة جاية وحاجات لها معاني جميلة ولها فايب حلو, بما أني بقدم أفروبيت بالعربي وميكس إنجليش, فإن شاء الله يعني هتلاقوا المعاني وهتلاقوا الموسيقى وهتلاقوا العفوية وهتلاقوا كل حاجة صراحة, يعني هتلاقوا إن شاء الله في الفترة الجاية بإذن الله. وشكرا لكم جزيلا تاني راديو دبنجا على الاستضافة الكريمة والجميلة, وبجد إن أنا يعني مبسوط إن أنا كنت أضيفكم الليلة, شكرا جزيلا.
0: وجميلة الأغنيات من دبنجا راب.

0: يرسمون الخطوط كما يشاءون، لكن النيل يتدفق من الجنوب إلى الشمال دون أن يستأذن أحدا، حاملا معه نفس الحياة ونفس الطميف. هكذا هي جذورنا ممتدة تحت الأرض، متشابكة بعمق لا تصل إليه أوراق السياسيين. الأرض قد تنقسم، لكن الروح التي تسكن هذه الأرض تظل شريانا واحدا نابضا. انتهى المشوار. شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 14.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: بنشكر الإخوة في راديو دبنجا على الاستضافة وعلى تسليط الضوء لواحدة من أهم المشاريع الزراعية في السودان، مشروع حلفة الجديدة الزراعية. حقيقة نعمل تقييم سريع كده للموسم الفات كأداء للمزارع وأداء للمؤسسة وأداء للاتحاد المزارعي. نبدأ بالمؤسسة. المؤسسة الموسم الفات ما كان عندها أي دخل مع المزارع، ما قدمت له أي حاجة. يعني الحاجات اللي كنا بنمشي نطالب بها في المؤسسة، مثلا توفير الموية، طبعا بنمشي عبر المؤسسة للري، بنرفع المطالب بتاعتها للمؤسسة، وبعد ذلك هم بيوصلوها للري. هم كانوا متابعين، يعني كان المفروض يتابعوا بس الموضوع ده. فحقيقة ما قدموا للمزارع أي حاجة، ما زرعوا له أي نوع من الخدمة. فكانت إشكالية حقيقية إنه المواعين بتاعت الموية في مشروع حلفة الجديدة كلها ما صالحة، لأنها ما بتقدر تشيل موية من الكنار للترع ومن الترع للجداول. فالمزارع يعني حاول يجتهد براه، واجتهدوا في انه قدروا يفتحوا الجداول بتاعتهم بالعون الذاتي. يعني كل حواشه فرضوا على مبلغ معين بآليات تجارية. طبعا مشينا لنا سري، فقالوا لنا انه آليات ما في، الآليات كلها في ولاية الجزيرة. فغايته المهم الموضوع مشى على كده، والحمد لله الموسم انتهى بخير وبشر زي ما بقوله. لكن طبعا المزارع يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، يعني ما استفاد الاستفادة المرجوة، وفي الناس اللي خسروا خسائر كبيرة، في الناس المعسرين الآن ما عارفين حيسددوا كيف. وبرضو كان في إشكالية تانية، ياها إشكالية الخنزير البري. الخنزير البري ده طبعا هو الحلوف، يعني كان محصور، هو أساسا كان محصور في مشروع المصنع، مصنع السكر، مصنع السكر. وبعد ما مصنع السكر انهار، انتشر في كل مشروع حلفة الجديدة الزراعية. الآن المزارع عزف عن زراعة الفول عشان الحلوف. يعني الحلوف ممكن ينتهي من نمرة كاملة في أقل من يوم. فدي واحدة برضو من الإشكاليات اللي واجهت المزارع السنة اللي فاتت. نجي للموسم الشتوي في القمح. يعني نشكر الحقيقة بنشكر أخونا دكتور خضر رمضان وزير الزراعة الولاية اللي اجتهد كتير ووفر منظمات على أساس إنها تدعم المزارعين في زراعة الكلاب. وقد كان الحمد لله, ولولا تدخل المنظمات أنا متأكد إنه 70% من المزارعين حلف الجديدة ما كانوا. المؤسسة زادت الرسوم الزراعية, الرسوم الإدارية بتاعتها ورسوم الري من 150 ل 250 ألف, وجاءت رسوم تانية جديدة اللي هي رسوم اتحاد المزارعين, تسيير اتحاد المزارعين 30 ألف, يعني كلها على بعضها 280 ألف. ال 30 ألف بتاعت الاتحاد المزارعين يعني هو المفترض كان يكون من داخل الرسوم الإدارية من داخل ال 250 ألف, لكن لفشل الأعضاء الاتحاد لفشلهم بدل ما يقلعوا من المؤسسة قلعوا من المزارع. الكلام ده طبعا حصل في مشروع الجزيرة. مشروع الجزيرة الاتحاد الجديد بمسماه الجديد ده عمل خطاب للمؤسسة وطالب بمبلغ 30 ألف من كل حواشة من الرسوم الإدارية اللي بتدفع, يعني ما كانت في إضافة للمزارع, ما ضافوا رسوم للمزارع, وضغطوا على المؤسسة والمؤسسة أدتهم, يعني ما يسمي ما رفضت. لكن هنا مؤسسة حلف الجديدة الزراعية رفضت, وهم بدل ما يقاتلوا ويقلعوا 30 ألف دي من المؤسسة طوالي حولوا الرسوم دي للمزارع, يعني بقى المزارع يدفع لهم 30 ألف ليشنو للتسيير, ما عارف يسيروا كيف ذاته ما عارف. ده كلكم والأسعار بتاعت السوق كوم والسعر التركيزي كوم, يعني لما نجي للسوق بنلقى انه السوق بيتحكم فيه نفرين ثلاثة في السوق, وما في أسعار ثابتة لأي محصول, كان قمح كان عدس كان قطن كان فول سوداني, الليلة بسعر وبكرة بسعر ثاني. وده طبعا مهمة الاتحاد, قاعد ندفع له 30 ألف دي على أساس إنه يضغط المؤسسة عشان تعمل سعر تركيزي للمحصول. في الختام يعني بنسأل الله إنه يصلح الحال ويولي من يصلح في المؤسسة وفي الاتحاد, والله يكون في عون المزارع. بارك الله.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك, أعبر وصل صوتك, مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك, عن مشاكلك, عن قضاياك, وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت, ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زراعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس, لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك, قول رايك انت وشارك بفكرتك, من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
0: دبنجا نزاهة دقة واستقلالية.
4: الأعزاء أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارية التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أنه كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة عالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء. كان بإمكانهم حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
2: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
3: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
2: كيف يعني؟
3: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
2: نعم تفضل.
3: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. ودموع لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
2: كيف يعني؟
3: يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من استهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات. وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون في الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
2: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
3: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود منذ سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع إثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لإثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من إثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحق. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا متعامل معه طابور فقط. الزول

0: التصوير يا جماعة.
1: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
1: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
1: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي هو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
1: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
1: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي.

0: والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أمبادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
1: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وغولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص
6: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص
7: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.
9: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
10: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
9: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
11: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق.
9: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
12: طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لا تسقط إلا بسقط بالتشريع آخر من الكونغرس. يعني عشان كده حقوا الناس يفهموا إنه الاهتمام بالتعامل الجديد أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق.
9: أيضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزارة المعادن بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.
13: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية المجتمعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
9: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
10: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر، مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة منقول لهم رب تقبل شهداكم جميعا، ونحن منقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي عدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية، ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال. أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمع أخبار سارة. وتاني الرسل أنا ما عندي يا جماعة، الرسل من اليوم أنا ما عندي، الرسل عندكم أنتوا هناك.
9: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
14: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليه. إذا جينا لبارة، بارة طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت استيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية، وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان، فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة. لذلك محاولة بتاعت إن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فإنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك إنت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
9: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
11: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد بارة مدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
9: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
15: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بالتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض. والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد تمويل القتال الغادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والزخير، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة. لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
9: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
16: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا استعين وصلنا ساعة صوري كريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقوا عارف هي دولة مؤسسات يعني. بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية لحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسى إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11، كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020، إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية. العالمية زي البنك الدولي ومعهد البنك الدولي والبنك التمويلي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع وانا ما قلت التشريع اكثر من اجراءات تام تشريع ما بسقط وحيظل وعشان كده كل اجراءات كل السياسه الامريكيه مما بدا الانقلاب طوالي من اول يوم في الانقلاب وبعد اسبوع الانقلاب طوالي طبقت امريكا هذا البند في نفس اللحظه بعد اسابيع قليل جدا من انقلاب 2021 عملت على قطيع على قطيعة تامة ما بين ميموات البنك الدولي وحتى مسار إعفاء الديون لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة إعفاء الديون أساسا هي يعني وليد للميموات البنك الدولي عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو إعفاء الديون للسودان وقطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت جدا 6 شهور واستطاع السودان يحصل على إعفاء قدره 23 مليار دولار والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في خصوص 3 سنين أن يصل السودان إلى منطقة الإنجاز أو يسمى الأكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت ودي في النهاية طبعا بتعفى السودان من جل أو كل الديون فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني وفي نفس اللحظة يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته يعني إحنا مش القطيعة الدولية قطيعة أفريقية كانت برضه إقليمية يعني الاتحاد الأفريقي أول جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقة مش جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي وكما ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه والاتحاد الافريقي وذكرنا بان اكثر من 7 أو 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا كل المحافل الدوليه دي التنميه كل تم فيها حرمان السودان لانه الموضوع ده يرجع لاكتوبر عشان كده حق الرئيس عارفوا انه القصه منحرب حد حتى لو وقفت بيقولوا هن الحمار بيكون في طينه ليه؟ لانه اساسا العزله الدوليه الاقليميه دي اساسا ما ولدت الحرب دي الحرب دي كانت يعني فاقمت صعبتها ازمه انسانيه كارثه انسانيه طبعا دي واحده من افرازات اكبر كارثه انسانيه شهدها العالم في القرن 21 دي افراز الحرب وبالتالي ايضا زادت من العزله الدوليه الاقليميه ومن العقوبات الكثيره جدا اصدر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حمايتي وإخوان وكده وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب صدر عليها عقوبات دي وبعد ذلك انتقلت العقوبات انتقلت للعقوبات للدولة هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام اسلحه كيميائيه وصدرت قرار اللي هو باصدار عقوبات بتحرم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي حتى مش مثلا ثنائي حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان فدي الخطوره هنا يعني فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول عشان كده كل العقوبات اللي حسها السار هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس رجعوا ليه والله يا اخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه واضح جدا انه حذر من مغبه تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات هذه العقوبات كلها الناس طبقها اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا نحن دي المقدمة، إذا نحن نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف إذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حادثة منفصلة، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسة الأمريكية تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهم الأسلحة، تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج دي الخطورة هنا من واسوة إلى إطار تشريعي دائم ينظم السياسة الأمريكية تجاه السودان. ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سوتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط وخطورة، وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أغر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على غرات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغائها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة، يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابلة أطراف الحرب، بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تدعم تقدم دعم لأي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
9: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
17: التحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة، قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية. ولكن قبل المسؤولية المجتمعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية، وزارة المعادن، وزارة البيئة، الولايات والمحليات، أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت. وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
9: وقبل الختام المستمعين الأفاضل نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
18: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أجال منه لأجالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابنوس الجميرة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابنوس، لأنها كانت تجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى في التعليم. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
9: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس،
3: الحرارة. أيوة
2: نعم.
3: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها غريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيبقى أقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة في ضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس انه سوائل وريديه، تخفيض درجه حراره الجسم بالمكملات البارده الخارجيه، انه يوضع في حته تكون بارده، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعه طبيه لصيغه. لكن بالنسبه للاجهاد الحراري اللي مثلا اذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، اقرب حاجه تعملها انها تبرد له حراره الجسم وتديه حاجه اذا هو يعني عنده القدره انه واعي يشرب، بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لدرجة الشد.
2: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من القدرة بتاعتها يعني الوفاة، وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقاية من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية اللي ننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس، انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إن مصطفى في شمس، لكن أغلب الحالات كان بدينا بالليل. يلا ديل بيكون معرضين لا أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة، أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخانة عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
2: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا، على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بدينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي هو

0: بصور انا بتعامل معه طابور فقط، هذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
1: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي، وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
1: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجا إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
1: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
1: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
1: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في

0: منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
1: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وغولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنقاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز المياه 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص
6: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات مطلعة، ده ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص
7: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
8: أعزاء متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دافنغا يقدم ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصصه.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين راديو دافنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنايات الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي بتشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا بنرحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دافنغا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدا بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
2: طيب، السلام عليكم، تحية لراديو دافنغا، لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية، وتذبذب موقف الحكومة تارة برفض تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهة ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهة لعبد الله باندا، وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم، انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية طالبت بانه تسحب التهم في مواجهة عبد الله باندا، اللي هو ده التكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمة في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي، كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الافريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي واصيب 8 آخرين بجروح بالغة، وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014، لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة، يعني مثل أمام المحكمة، وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى، مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بإنه تطلب إنه يتم القبض عليه وإحضاره أمام المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر إنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بانه هو كان واحد من قوات حركه العدل والمساواه.
1: استاذ نبيل اديب، نفس السؤال حول موقف الحكومه من المحكمه الجنائيه، بانه موقف مزدوج بالطالب بملاحقه قعم السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
3: بالنسبه للموقف المتناقض للحكومه، هي الحقيقه مساله محدده فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب، على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
1: طيب استاذ علي عجب، وانت لازلت تتحدث معنا او في برنامج ملفات سودانية في الراديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية ان يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها، يعني ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة انه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضو ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضو وصيغتهم في المحكمة؟
2: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه ويسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأن الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينصر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم ينصر أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم ينصر أمام المحكمة.
1: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
3: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدهشة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بينات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
1: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويط، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول إنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي؟ الأستاذ نبيل أديب.
3: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على المعلومات المتصلة إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا، راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
9: راديو دبي
10: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
11: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرح الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، ده بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والالتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000، لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتري كل واحد العدد اللي دار يشتريه، ده بيمثل الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس لأنه بتجيب الميسوت وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطب، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
10: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني، الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
11: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس ديني أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة أنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأنها أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
10: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
11: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء الجمعية العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
10: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
11: يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
10: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
11: لا هي النقابة الغرض من إنشاءها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
10: نعم،
11: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
10: كل نعم
11: بيكون عنده غرض براوي، قرض زراعي.
10: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي منطقة مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند، وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
11: أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية، يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من الرأسمال للمسؤولية المجتمعية، جزء من الرأسمال للتدريب، جزء من الرأسمال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده راس ماله حاجه ضخمه جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدا رغم 7 من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعيه البان الجزيره سنه 55 اللي خلق الشراكه بينها وبين جمعيه تعاونيه قاعده في ايرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
10: ما يا أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك ال يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
11: ما عندها دعم الحركة التعاونية، عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر فيها بشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
10: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
11: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي، ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
10: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليك يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عمله من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
11: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاع فساد داخل الجمعيات التعاونية، ومفروض على كل المستويات يعني، لكن إحنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة 2، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة 3، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني اذا تم مصادره ارضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الاملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيره جدا جدا في جمعيات تعاونيه كثيره جدا كانت قائمه. لو حوكمنا الحكايه دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب، وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون، اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده، وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون، حتظل الصغة غير موجودة.
10: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق

0: استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
4: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو

0: يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تيبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا. غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور، و3 في وسط دارفور، و2 في شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر، ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
3: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها، أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم، كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر ل4 ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه. المحلية تجاه الخريف هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان، تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص
5: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات مطلعة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص
6: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم، نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا، فأهلا بكم.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2026، وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي بشأن المعارك هناك.
9: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبقة على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون، أنيحنا بدون بندولات والآخرين بفكلهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا. من الليلة أرهن ده في يدكم.
8: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
10: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق.
8: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
11: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسقط الا بسقط بتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكوا الناس فهموا انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه الحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
8: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
12: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
8: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئا أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميتي نتابع.
9: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم رب يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية. وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي عدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية، ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن ما طال أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة حتتغير. أنا بقول لكم يا شاوس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله حتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
8: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبايت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
13: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي تضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لإبارة، بارة طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب، فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية، وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان، فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت إن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فأنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك تنظفها، فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
8: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
10: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان، وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية، ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع، الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
8: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
14: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة جبرة الشيخ مسيالة أنقرفة بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض، والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كانت تجمع فيه كل المواد تمر القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
8: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، وهي نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها فيها دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من إدارة أمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حقوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوك. الناس ما ينسوا انه بيوم 2020 اصدر الكونغرس الامريكي يعني مشروع او اجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة الشعبية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده اصلا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، واهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11، هي ده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات المتحدة عليه 2020، انه هزرت الولايات المتحدة من مغبة اي تدخل امني او عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني اذكرها باختصار، ان الكونغرس يعني حرض الرئيس الامريكي انه في حاله انه تحصل اي تبولينج او اي تغول للنظام الديمقراطي توجه وزاره الخارجيه او الخزانه الامريكيه تمام لوقف اي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفيه العالميه زي البنك الدولي ومجموعه البنك الدولي والبنك التنموي الافريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفه الكبار اللي بيسموها مؤسسات الماليه الدوليه متعدده الاطراف اللي هي انترناشونال فاينانشال مالتي لاترال انستتيوشنز، ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وانا ما قلت التشريع اخطر من اجراءات التشريع ما بيسقط وهيظل، وعشان كده كل اجراءات كل السياسه الامريكيه مهما بدا الانقلاب طوالي من اول يوم في الانقلاب وبعد اسبوع الانقلاب طوالي طبقت امريكا هذا البند. وفي نفس اللحظه بعد اسابيع قليله جدا من انقلاب اكتوبر 2021 عملت على قطيعه تامه ما بين ميزانيه البنك الدولي وحتى مسائل عفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة لمكتسبات الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو عفاء الديون للسودان، وقطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت أن تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار هي الديسيجن بوينت في وقت جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهاردة يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالإمكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين أن يصل السودان إلى منطقة الإنجاز أو يسمى الأكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعفي السودان من جل أو كل الديون، فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل العسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته يعني إحنا مش قطيعة دولية، قطيعة كانت برضو إقليمية، يعني الاتحاد الأفريقي أولي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب، وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي، وكما ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه مع الاتحاد الافريقي، وذكرنا بان اكثر من 7 ولا 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدوليه دي التنميه كل تم فيها حرمان السودان، لانه الموضوع ده يرجع لاكتوبر، عشان كده حق الرئيس عارفوا انه القصه منحرب حد حتى لو وقفت بيقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لانه اساسا العزله الدوليه الاقليميه دي اساسا ما ولدت الحرب دي، الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعبت ازمه انسانيه كارثه انسانيه، طبعا دي واحده من افرازات اكبر كارثه انسانيه في هذا العالم في القرن 21 دي افراز الحرب، وبالتالي ايضا زادت من العزله الدوليه الاقليميه ومن العقوبات الكثيره جدا اصدر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة، في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوان وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي، وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة اللي هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام اسلحه الكيميائيه، واصدرت قراره اللي هو باصدار عقوبات بتحرم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس كوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي، حتى مش مثلا ثنائي، حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان، فدي الخطوره هنا يعني. فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول، عشان كده كل العقوبات اللي حاسه هي هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس رجعوا عليه والله يا اخوان، قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا عليه، واضح جدا انه حذر من مغبه تعويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس طبقها اللي هو الحين طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه، اذا احنا نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست تحدثها منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدا هذا المسار من العقوبات الفرديه، ثم تبعه فرض عقوبات موجبة اتهام الاسلحه تهمه استخدام الاسلحه الكيميائيه، والان اتجه الكونغرس الى محاوله تحويل هذا النهج من الخطوره هنا من الاسوء الى اطار تشريعي دائم ينظم السياسه الامريكيه تجاه السودان، ولا يعني ذلك بالضروره ان كل خطوه جاءت بسبب تلك التي سواتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زياده الضغط و خطورة، وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أقر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على غارات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغاءها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة، يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقاومة أطراف الحرب، بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تدعم تقدم دعم لأي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
8: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
16: تحية مستمعينين ومكانه وليه مصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أنه الولايات التي تنتج الذهب معروفة يبقى مركز الذهب، أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
8: وقبل الختام المستمعين الأفاضل نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
17: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية. في المقام الأول نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدالة منه لأجيالنا ذين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
8: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعاً ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العالم.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، يحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصاير، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الكرة التحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني نخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف دي، ومن القدرة بتاعتها يعني الوفاة وبالإضافة للمضاعفات الأخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
3: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية اللي ننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إن وسطكم في شمس لكن أغلب الحالات كم بتجينا بالليل، يلا ديل بيكونوا معرضين لا أكتر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية، يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ترتفع درجة ال
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان استفاد درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
2: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحرك الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بقى في وعي أكثر، لكن شنو لا زال في حالات هنا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا. نمر واحد، نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي ذول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي ذول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات

0: أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان، وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
1: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض، بارة، أم درمان، وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
3: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
4: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولوا بجبل مرة عن تفشي

0: في مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنغا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
1: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنغا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول، وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
3: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها، أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم، كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشو تياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات محذرا من تصفية الحسابات وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات وأضاف في هذا الخصوص
5: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي ما في مسافات متباعدة ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة بعض منها يعني درجات ملوحات عالية بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد وأضاف في هذا الخصوص
6: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم.
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان في المدن والقرى والفرقان والحلال دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الديوان. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده. اتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
1: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة، دين بيقولوا عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما في واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص، هم وقعوا واشتروا كل واحد العدد اللي دار يشتريه، دين بيمثلن الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملك عديد، اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، وضعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق، بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة، بسموه مسجل الجمعيات التعاونية. استوفوا كل الشروط، بيمشي معهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب، دي لازم تكون موجودة. تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميثودز وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية. يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي احنا عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين. ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مالي عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد التدريب، 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة، يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طابعة للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
0: أستاذ
1: داخل الجمعية التعاونية
0: أستاذ مجاهد، نعم نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
1: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشئ على الأساس ده. ليه لا تنشئ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
0: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
1: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارته.
0: المشكلة شنو؟ يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية، يعني
1: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. دخلت بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما تنشأ بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
0: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
1: لا لا، هي النقابة الغرض من إنشائها حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
0: نعم،
1: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاون. إذا اختاروا أنهم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة ليها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية. حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع له
0: نعم
1: بيكون عنده غرض براوي،
0: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر انه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
1: ايوه وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مال للمزولية المجتمعية، جزء من رأس مال للتدريب، جزء من رأس مال لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات، وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلق الشراكة بينها وبين جمعية تعاونية قاعدة في أيرلندا اتبرعت لها بالمصنع.
0: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
1: ما عندها دعم في الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا وقلنا يا أخي أسه أنت حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعيات التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه
0: للجمعيات التعاونية. طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
1: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمؤاخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذات، بنينا مدارس بالعون الذات. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذات؟
0: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل، وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسه بتاعت الحركه التعاونيه دي ارتبطت بنوع من الاونطجيه كده والبهلوانيه، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملها من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن واكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقه المثلى لاعاده الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا نسمع منك.
1: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون السهل. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاون. معهد التدريب التعاون إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
0: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر، عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
2: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
2: المرض، كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وقد يكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
2: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
2: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه الباعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكد نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك, ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك الباعوضة بتنصد عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل, وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة, والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة, لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز, ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية, ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة, وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة, وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام, شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي, وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى, ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده, لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس, وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
2: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية, وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها, والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب أن نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في في المستشفى في وسائل للتشخيص, في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة, الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل

0: عبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثقل العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب، وأضاف في هذا الخصوص:
2: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
3: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالة مؤكدة بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة

0: الرعاية الصحية الأساسية لأبوأر لتفشي الأوبئة ومشاهدة انهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
2: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
5: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
8: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
7: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
9: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارة مدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق.
7: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
10: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسقط الا بسقط بتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكوا الناس فاهم انه الاهتمام بتاعهم جد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه الحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوق.
7: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه، الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
11: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
7: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميتي نتابع.
12: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس الغوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة منقول لهم ربنا يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن منقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا. أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي أدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية، ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب، نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة، أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجع لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا أشاوس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
7: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت ومدرمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
13: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات وحتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليه. إذا جينا لعبارة بارة، طبعا بتعتبر مدينة الثانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة. القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين. لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة. لذلك محاولة بتاعت إنه القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا. لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فأنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك أنت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي بتعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة. لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
7: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأبيض ومدرمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
9: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، المناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
7: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأبيض، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
14: فيما يخص الأبيض، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأبيض. والأبيض الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كان تجمع فيه كل المواد ومن القتال الغادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والزخير، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة. كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأبيض وزيادة التأمينة. الأبيض الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
7: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
15: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقوها فيها دولة مؤسسات يعني. بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوك. الناس ما ينسوا انه بيوم 2020 اصدر الكونغرس الامريكي يعني مشروع او اجازه قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبه والشفافيه الماليه لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده اساسا يمكن فيه حكايه بتاعت 16 ماده، واهمها لو الناس رجعوا له ماده 9 والماده 11. كده واضحه جدا صراحه بين الولايات المتحده الامريكيه تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات المتحده عليه 2020 انه هزرت الولايات المتحده من مغبه اي تدخل امني او عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في ماده واضحه جليه ممكن يعني اذكرها باختصار، ان الكونغرس يعني حرض الرئيس الامريكي انه في حاله انه تحصل اي تبولينج او اي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزاره الخارجيه او الخزانه الامريكيه تمام لوقف اي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفيه العالميه زي البنك الدولي ومجموعه البنك الدولي والبنك التمويلي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفه الكبار اللي بيسموها المؤسسات الماليه الدوليه متعدد الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أخطر من إجراءات تام تشريع ما بسقط وحيظل. وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدأ الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب وبعد أسبوع الانقلاب طوالي طبت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظه بعد اسابيع قليله جدا من انقلاب اكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامه ما بين مجموعه البنك الدولي وحتى مسار عفاء الديون، لان انت عارف الهيبك او مبادره عفاء الديون اساسا هي يعني وليد لمجموعه البنك الدولي. عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسه حقيقه لمكتسبات الثوره، لانه الحقيقه كان احنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيريه من امريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعاده مسار الهيبك اللي هو الإفاء الديون للسودان، وقطعت الحكومه الانتقاليه شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقه تصل لنقطه ما يسمى نقطه القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت طويل جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان. وكان بالامكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقه الانجاز او يسمى الاكيفمنت او التيرمينيشن بوينت، ودي في النهايه طبعا بتعفي السودان من جل او كل الديون. فدي واحده من انتكاسات الثوره حقيقه يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل العسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته يعني إحنا مش القطيعة دولية، القطيعة الأفريقية كانت برضو إقليمية، يعني الاتحاد الأفريقي هو اللي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة الاتحاد الأفريقي. وكمان ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه والاتحاد الافريقي، وذكرنا بان اكثر من 7 أو 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرمان السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الناس عارفوا إنه القصة من حرب حد حتى لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساسا العزلة الدولية الإقليمية دي أساسا ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني تفاقمت صعبتها أزمة إنسانية كارثة إنسانية، طبعا دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم في القرن 21 دي إفراز الحرب، وبالتالي أيضا زادت من العزلة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جدا أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة. إذا في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوانه وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب صدر عليها عقوبات دي. وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة، هي مثلا آخر عقوبات اتهام أمريكا للسودان باستخدام أسلحة الكيميائية، وصدرت قرارة اللي هو بإصدار عقوبات بالتحريم، وبتأكد على نفس المناسبة يعني العقوبات الموجودة في قرار القرار الأخير بتاع الولايات المتحدة هو نفس كوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الأمريكي بعد الانقلاب، اللي هو في النهاية حرمان السودان من أي قروض أو منح أو مساعدات أو منتج أو على تصدير أي منتج أمريكي، حتى مش مثلا ثنائية، حتى لو في أي دولة عند أي منتج أمريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان. فدي الخطورة هنا يعني. فأنا عايز أقول إنه المقدمة دي إنه التشريعات خطورتها هنا إنه بتكون سارة المفعول، عشان كده كل العقوبات اللي حصلت سارة هو كانت تجد جذورة في القانون بتاع أقول الناس رجعوا ليه والله يا أخوان، قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 الناس رجعوا ليه، واضح جدا إنه حذر من مغبة تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات، هذه العقوبات كلها الناس طبقها اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب إذا نحن دي المقدمة، إذا نحن نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف إذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حادثة منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسة الأمريكية تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية، والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج دي الخطورة هنا من وزر إلى إطار تشريعي دائم منظم السياسة الأمريكية تجاه السودان، ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سوات، لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط و خطورة، وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أغر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على قرارات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغائها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابة أطراف الحرب، بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تقدم دعم لأي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
7: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
16: التحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات
11: نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية، وزارة المعادن، وزارة البيئة، الولايات والمحليات، أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
7: وقبل الختام المستمعين الأفاضل نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
17: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدى لمنه لأجيالنا دين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، المحلية الأولى في التعليم. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
7: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجة. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20 ألف شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربة الشمس هي منطقة البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حادث درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حادث في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي بيكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم البعض المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بيقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل الفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، بيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي هي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في احنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة انه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في الجسم من برا.
2: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس انه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم للمكملات الباردة الخارجية، انه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس انه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها انها تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة انه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
2: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوه، وأكثر خطورة الحراره تحت اللي هي ضربه الشمس نفسها اللي تكشف في غيبوبه، يعني ممكن تكون غيبوبه طويله ممكن ما يطلع منها، وحتى اذا طلع احيانا لانه مثلا في فقدان شديد لدرجه الحراره كميه السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات اخرى يعني بتاثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل الكلى، بتاثر بزيد من المزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للاعضاء الاخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغايه من المرض؟
3: طيب يلا احنا من اول حاجه الوقايه بننصح انه اتباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس في ساعات الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه نشرب سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، او الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفوله ودرجه الرطوبه فيها عاليه ودرجه السخان عاليه. يلا احنا بننصح دائما انه الناس تنام في منطقه مفتوحه مكشوفه، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعه ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجه
2: يعني نوموا في الحيشان
3: ايوه يعني او في بلكونات اذا كان هم في شباب او في كده، على اساس يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجه الثانيه بالنسبه للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار الاستدرية الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرصات تحبسها.
2: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتصير فيهم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: وعلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيلوا عافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف، وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير.

0: ايدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثقل العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على شبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض، بارة، أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
2: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة مدرمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
3: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو. وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
5: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف

0: واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سنكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
2: تسببت أمطار سيول في مدينة سنكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات مطلعة، ده ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعد منها يعني درجة ملوحات عالية بتضاف عليها مواد مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرة في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم، وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بنده. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بنده لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بنده وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
8: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بنده، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بنده، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده بيرجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء وبرضه بتشوف الدفاع اللي هو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان ما تتناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعوبه بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. فالمكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها ثاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
7: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا ان هذا القرار سبقته جلسه في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسه تقدم ممثلي المدعي العام باسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي فلنستمع له.
9: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانهم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة. يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم إنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل. وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس هناك بيانات مبدئية، ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إنها هي تقتنع إنها هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي، بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. وكانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية المرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنه سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبدالله بندق.
7: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبدالله بندق واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندق وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي، وبشكر الأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا منكم ولكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعاً ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العالم.
1: راديو دبنجة،
2: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان. قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
3: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدور.
4: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض؟ قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع، صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق وفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين، رطير سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار مدين. امس زازيت كوس الدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير، تشوف الصورة بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشاية طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع وبسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين يا وليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كتير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله، أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
3: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
5: ما مصدقك، ما مصدقك مهما تقول، مهما حليفتك لي تطول، انت البراءة قتلتني ونسيتني ما كيد من عزوز. وريني ايه من الحصل كسرت، اقول بايه معاك في قلبي، اديتك سكن فيت واخلصت الهواك، ايه تنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني بي جفاك. قول الحقيقة وما تدس، كون مرة بصادق معاي، لو قلبك تغير نسى أو ردت يا ناكر سواي، تاريكة بتمثل علي وأنا كنت ماشي على عماي. روح امشي بفارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت شيل حتى ذكراك من جواي ارحب بعيد فوت من سكوت كأني ما بسحب وراك فاكرني يوم ترحل بموت ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول انت البراك بتلتني ونسيتني ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول سكري يا صالح براك
3: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردت معي أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله المعيد.
6: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة طفلة حلوة وبيض أصيلة مارقة من وهج المشارق لوحة تمرح في خميلة كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة الصباحات تسهو بيها والمشاعر تشتهيها والقلوب تشتاق تشوفها والعيون سرحان فيها أصلي مغرم بالأناغة والجمال المحتويها وليها بنده بالمودة وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها تعالي قربي فرحينا ضوي بالريد احتوينا خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا يا سماحة الضو ساحة نحن بحبك روينا وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا عبد الله النايل.
3: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر كونوا في أمان الله.
7: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
7: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي ذول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي ذول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي هو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات

0: الدبة نحو مناطق المجروب، وأضاف في هذا الخصوص:
1: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد طائرة أمدرمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: بالمقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
2: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف

0: أمطار مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
1: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا ضحايا وشهود خاصه من دارفور، وطبعا لحد الان المحكمه فقط مختصه بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
7: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبق على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أن إحنا بدون بندولات والآخرين بفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
6: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
8: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق.
6: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
9: طبعا التشريعات دي اخطر من الادارات، لا تسقط الا بسقط بالتشريع اخر من الكونغرس. يعني عشان كده حق الناس يفهموا انه الاهتمام بالتعليم الجديد اساسا مستمد اساسا من الفتره الانتقاليه الحكم الديمقراطي بتاع حكومه الدكتور حمدوك.
6: ايضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزاره المعادن بشان مركزيه اداره اموال المسؤوليه المجتمعيه، الى جانب عدد من الموضوعات الاخرى.
10: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
6: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئة أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
7: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة بنقول لهم ربنا يتقبل شهداكم جميعا، ونحن بنقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا. أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل واليوم ما هيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا. نمر واحد نوقف التصوير فقط. الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة. المعني بالتصوير إنت بتدي أدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية. ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبقة على القواعد العسكرية. ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوف يا شباب نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أن إحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم من اليوم صاعدا طوالي للأمام. ما في تاني رجعة لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال. أنا والله ما دار أتكلم والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمعوا أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
6: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت أم درمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدته خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
11: إذا جينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدم ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي بتضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليه. إذا جينا لبارة، بارة طبعا بتعتبر مدينة تانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب، فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت استيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية، وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان. فالوبيد هي تعتبر القيادة والسيطرة، لذلك محاولة بتاعت إنه القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فأنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك أنت تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي تعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق.
6: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأوبيد أم درمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
8: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأوبيد بارا أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ، مناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
6: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأوبيد، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
12: فيما يخص الأوبيد، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأوبيد، والأوبيد الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كانت تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة، لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأوبيد وزيادة التأمينة. الأوبيد الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
6: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقوا عارف هي دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بالتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بالتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالتشريع المتحمل جد أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية لحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي، والمحاسبين والشافعين المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11 كده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات رجعوا له 2020 إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي إنه في حالة إنه تحصل أي تبولينج أو أي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية أو الخزانة الأمريكية تمام لوقف أي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومجموعة البنك الدولي والبنك التنموي الأفريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف اللي هي International Financial Multilateral Institutions ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع، وأنا ما قلت التشريع أكثر من إجراءات تام تشريع ما بسقط وحيظل، وعشان كده كل إجراءات كل السياسة الأمريكية مما بدا الانقلاب طوالي من أول يوم في الانقلاب وبعد أسبوع الانقلاب طوالي طبت أمريكا هذا البند. وفي نفس اللحظة بعد أسابيع قليلة جدا من انقلاب أكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامة ما بين ميموات البنك الدولي و وحتى مسار عفاء الديون، لأن أنت عارف الهيبيك أو مبادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للمجموعة البنك الدولي، عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة، لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي، واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو عفاء الديون للسودان، وضعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت ان تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار اللي هي الديسيجن بوينت في وقت طويل جدا 6 شهور، واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار، والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان، وكان بالامكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقة الانجاز او يسمى الاكيفمنت أو التيرمينيشن بوينت، ودي في النهاية طبعا بتعرف السؤال من جول أو كل الديون. فدي واحدة من انتكاسات الثورة حقيقة يعني. وفي نفس اللحظة يعني كل المعسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الأفريقي ذاته، يعني احنا مش القطيعة الدولية، القطيعة الأفريقية القطيعة كانت برضه إقليمية، يعني الاتحاد الأفريقي هو اللي جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب، وجمد الحقيقة جمد النشاط مشاركة السودان في كل أنشطة المؤسسة الاتحاد الأفريقي. وكما ذكرنا في المقال سابق إنه يعني تم حرمان السودان من المشاركة في كل اجتماعات شركاء التنمية عن الاتحاد الأفريقي، وذكرنا بأن أكثر من 7 أو 8 أفريق مع الاتحاد الأوروبي مع أوروبا مع مقصود الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع اليابان مع إيطاليا مع فرنسا، كل المحافل الدولية دي التنمية كل تم فيها حرب السودان، لأنه الموضوع ده يرجع لأكتوبر. عشان كده حق الناس عارفوا إنه القصة منحرب حد حتى لو وقفت يقولوا هن الحمار بيكون في طينه. ليه؟ لأنه أساساً العزة الدولية الإقليمية دي أساساً ما ولدت الحرب دي. الحرب دي يعني الحرب دي كانت يعني فاقمت صعبتها أزمة إنسانية كارثة إنسانية، طبعاً دي واحدة من إفرازات أكبر كارثة إنسانية شهدها العالم في القرن 21 دي إفراز الحرب، وبالتالي أيضاً زادت من العزة الدولية الإقليمية ومن العقوبات الكثيرة جداً أصدر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة، في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حمايتي وإخوان وكده، وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب مصدر عليها عقوبات دي. وبعد ذلك انتقلت العقوبات للدولة، هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام اسلحه الكيميائيه واصدرت قرارها اللي هو باصدار عقوبات بالتحريم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس الكوبي بيست العقوبات العمل بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي حتى مش مثلا ثنائيه حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان فدي الخطوره هنا يعني فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول عشان دي كل العقوبات اللي حاسه يصير هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول ناس رجعوا ليه والله يا اخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 ناس رجعوا لهم واضح جدا انه حذر من مغبه تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات هذه العقوبات كلها الناس اللي هو الحين طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه اذا احنا نيجي لموضوع التشريعات دي ذاتها طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست حدثا منفصلا يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدأ هذا المسار من العقوبات الفردية ثم تبعه فرض عقوبات موجبة تهم الأسلحة تهمة استخدام الأسلحة الكيميائية والآن اتجه الكونغرس إلى محاولة تحويل هذا النهج دي الخطورة هنا من أسوأ إلى إطار تشريعي دائم منظمة السياسة الأمريكية تجاه السودان ولا يعني ذلك بالضرورة أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سوتها لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط و خطورة وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أقر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على قرارات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغائها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابلة أطراف الحرب بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تدعم تقدم دعم لأي من الطرفين مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
6: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
13: التحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية الاجتماعية ولكن قبل المسؤولية الاجتماعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية وزارة المعادن وزارة البيئة الولايات والمحليات أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها بل لم يعرف في صحته
10: ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت، وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
6: وقبل الختام المستمعين الأفاضل، نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسا للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسا بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
14: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية في المقام الأول. نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدالة منه لأجيالنا ذين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسا الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسا، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ذيل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
6: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026. البرهان ومناوي وكيكل يزوران أم سيالة بشمال كردفان بعد يوم واحد من سيطرة الجيش على المدينة. مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس يعقد اجتماعا ويعلن انتصار قواته في محاور كردفان. حميتي يدعو قواته إلى تغيير طرق عملها ومنع التصوير ومحاربة الطابور الخامس ويؤكد وصول التعزيزات إلى شمال كردفان. مجموعة محامي الطوارئ تدين هجمات جوية على أهداف مدنية في رهيد النوبة وأم درابة وجبرة الشيخ وأم بادر بشمال كردفان. دولة تشاد تعلن انسحابها من ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والانحياز. وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس يلتقي ممثلي أساتذة 8 جامعات ويؤكد ضرورة فتح الجامعات في أقرب وقت. وزارة الصحة بالنيل الأزرق حمى الضنك وصلت لمرحلة الوباء وتسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. منظمة أوتشا تسجيل 170 حالة وفاة وأكثر من 2000 حالة اشتباه بالإصابة بالكوليرا في مناطق متفرقة من السودان منذ مايو الماضي. بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة يغلقون طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. مسلحون ملثمون ينهبون مزارعين أثناء حراسة أراضي زراعية بريف كسلة. وزير الخارجية المصري يجري اتصالا بنظيره السوداني ويؤكد أهمية التوصل إلى تسوية سياسية تحفظ سيادة السودان. الشرطة السودانية تعلن توقيف 18 فردا نظاميا مخالفين لتوجيهات لجنة إخلاء ولاية الخرطوم من التشكيلات العسكرية وجمع السلاح. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اعتماد خطة لقبول أكثر من 364 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي. الأمم المتحدة انعدام الأمن والعنف القبلي في دارفور تسببا مؤخرا في نزوح أكثر من 20,000 شخص. منظمة أوتشا النداء الإنساني الخاص بالسودان لهذا العام حصل على تمويل بنسبة 40%. وصول أول رحلة للعودة الطوعية إلى مطار الخرطوم تقل 42 عائدا من دولة يوغندا. ولاية الخرطوم تعلن ضبط 13 مركبة محملة بكميات كبيرة من السلع الاستهلاكية في طريقها إلى مناطق سيطرة قوات الدعم السريع. المنسقية العامة للنازحين واللاجئين تكشف عن تفشي سوء التغذية وانتشار الملاريا والإسهالات والحصبة. الشركة السودانية للمعادن تعلن دخول 17 شركة تعدين بولاية جنوب كردفان مرحلة الإنتاج الفعلي. جامعة الدول العربية تعلن عن ترتيبات لإعداد خطة لإعادة إعمار السودان. استمرار حصر قوات نسور الشرق التي انضمت لحركة العدل والمساواة تمهيدا للدمج والتسريح. وزير الخارجية السوداني يزور تركيا للقاء مسؤولين أتراك. السفارة السودانية في القاهرة تعلن عن 20 منحة دراسية للسودانيين في جامعة العاصمة. السلطات المغربية تعلن عن توقيف 9 مهاجرين سودانيين في مدينة طنجة. وزارة الخزانة الأمريكية تحذف اسمي آدم يعقوب شريف وخليل إبراهيم من قائمة العقوبات الأمريكية المرتبطة بدارفور بسبب الوفاة. الإرصاد الجوي يحذر من أمطار غزيرة تضرب 8 ولايات في البلاد. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دابنجا. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.
1: راديو دابنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامج إرشادات صحية. وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس، ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة الحرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
2: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
3: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
2: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
3: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
2: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
3: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
2: بحرارة الشمس.
3: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
2: نعم.
3: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، الربط بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمهم من برا.
2: دائما انخفاض درجة السوائل في الجسم.
3: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
2: نعم.
3: فدي كلها علامات بتاع ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. مثل الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضغط الشد.
2: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
3: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني لما يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصل غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها، يعني الوفاة وبالإضافة لمضاعفات أخرى.
2: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
3: طيب يلا، احنا من اول حاجة للوقاية بننصح انه الباعة المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بالإجهاد الحرارة وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس في ساعة الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية انه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة انه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى الليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان بيجينا بالليل، يلا ديل بيكون معرضين لها أكثر. الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا يأخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ارتفاع درجة
2: يعني نوموا في الحيشان
3: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شقق أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
2: نعم.
3: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الاستحمام درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
2: يعني الاستحمام مفيد.
3: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، مثل طرفات بتحبسها.
2: نعم، يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
3: أيوة، بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
2: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
3: طبعا أكثر الحالات أي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو، لا زال في حالات جينا. إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
2: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
3: الله يسلمك.
2: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة في محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. قتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، اللي هو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي

0: أبيض، بارة، أم درمان، وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
1: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات، مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد، وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
2: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
3: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
4: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية.

0: شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
1: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية اللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكذا وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المسلس بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بور سودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بور سودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق التعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وإن كان العدد بسيط ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة اللي أنا شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرتها بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيجوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار إنه يسمعوا قضيتهم ويأخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمحتها من واحد منهم يعني بصوت عالي الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات وبعدها قالت لهم يعني you aren't human يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا طبعا هم موجودين في معسكرات المعسكر الرسمي بتاع البوسنة يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا يعني فيهم ناس ماتوا ما عندهم أي هوية يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال فأطرافهم اتجمدت فتم بترها يعني الأقدام بترت من الركبة يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة والهجرة هي أصلا حق إنساني فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا الثورة ما انطفت يعني قلت له البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو واجتهد اجتهاد شديد جدا وحس المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا وواضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه كانت بالنسبة لي واضحة تماما يعني أسرتني يعني بسنوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني ده عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذوا ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد، واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني اللي داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسف في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، تدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين. فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموع وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة السانحة دي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم، وشكرا إنكم أنتوا الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: كلكم خلي بالكم،
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه اتشردنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدنا أي حاجة، إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بأنه يردخل السلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
6: الله معكم الوقت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. سمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. رسالت لك يا البرهان، انت حلنا تشردت، اخواننا تشردوا، احنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا اخواننا، فقدنا ابحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا اساساتنا، فقدنا كل شيء، كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. احنا وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبهاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ احنا بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب، متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
7: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله، نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة وخلت بيوتها وخلت هنا عرضة وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة، لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله، دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
4: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا
8: جرام بلا لا بونا ودمنا قندلي.
3: يا
8: يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلنا أصلا بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني رادي وذا بنقى كستان هداب ننقدي.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك أنت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
9: هذه هي الحق، فالذين يشجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته، ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
10: أوقفوها لا للحرب.
11: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك. راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبد الله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبد الله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهة نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبد الله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبد الله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبد الله بندا. ولكن أشارت المحكمة أنه هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبد الله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعينا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعة الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تآكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديده، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بنده اكثر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائره الابتدائيه الرابعه في المحكمه الجنائيه الدوليه. بخصوص سؤالك عن التهم الاصليه الموجهه لعبد الله بنده، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطه زي ما قلت قبل شويه في الحادث بتاع حسكنيته في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثه الاتحاد الافريقي في منطقه حسكنيته بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجه للهجوم. وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا ان هذا القرار سبقته جلسه في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسه تقدم ممثلي المدعي العام باسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، أفتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلاً. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بيانات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البيانات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بيانات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنه سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع أدلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بنده واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بنده وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي، وبشكر الأستاذ صالح محمود، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمرة واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول، بعد الكلمة حقتي دي هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي خاصة أشاوس قوات الدعم السريع، وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاجتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة، وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2006.

0: راديو دبنجة إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
1: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجة أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجة إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر الخيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك

0: من المياه، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: تظهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض. يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري، تنظفها من الأنقاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى، أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه، قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى، حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تخفف من الأزمة، ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل، يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه، قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود، خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. وفي جولة اليوم نتابع التطورات الميدانية بمحور شمال كردفان وزيارة رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى الولاية، إلى جانب خطاب قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي بشأن المعارك هناك.
6: التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبقة على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كل ما عندي أنا من الليلة أرسن ده في يدكم.
5: ردود الفعل ودلالات سيطرة الجيش على الأجزاء الشمالية من ولاية شمال كردفان.
7: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيت بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق.
5: وكذلك تحليلا حول العقوبات الأمريكية على السودان.
8: طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لا تسقط إلا بسقط بتشريع آخر من الكونغرس. يعني عشان كده حكوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالتعليم الجديد أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية وحكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق.
5: أيضا نتابع ردود الفعل على توصيات وزارة المعادن بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية إلى جانب عدد من الموضوعات الأخرى.
9: يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
5: نستهل جولتنا بالتطورات الميدانية في ولاية شمال كردفان عقب إعلان الجيش سيطرته على عدد من المناطق شمال الولاية، بينها جبرة الشيخ ومسيالة وبارة، حيث شهدت محاور القتال صباح اليوم هدوءا حذرا دون تسجيل مواجهات جديدة بعد هجمات متبادلة بالطائرات المسيرة مساء أمس. ووصل رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان إلى جبرة الشيخ ظهر أمس مستقلا طائرة عمودية مهنئا أفراد القوات المسلحة والفصائل المساندة له بالانتصارات. من جهته وجه قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دقلو حميدتي خطابا إلى قواته أشاد فيه بما وصفه بتضحيات المقاتلين خلال المعارك، داعيا إلى مواصلة العمليات والالتزام بالتعليمات العسكرية. لسماع كامل خطاب حميدتي نتابع.
6: الكلمة هي أول حديث للأخ المغرر مغرر الأمن والدفاع، ولكن أنا دار وصل رسالة لأشاوس القوات في الخطوط الأمامية. أول حاجة منقول لهم رب يتقبل شهداءكم جميعا، ونحن منقول لكم شكرا جزيلا لما قدمتوه من بطولات معارك نهارية وليلية، وأنا بقول لكم من هنا يا شباب ما قصرتوا، أول حاجة أبشروا بالخير، وإنتوا انتصرتوا من مبارح لغاية الصباح لقنتوهم درس والفقدوه أمس ومبارح بالليل، واليوم ما حيتعوضوا اليوم القيامة. أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير فقط، الذول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة، المعني بالتصوير. إنت بتدي عدوك معلومة مجانية أمنية مجانية أو استخباراتية مجانية، ثم ثانيا من اليوم تعليماتكم التزموا بالقواعد، التزموا بالقوانين، التزموا بحماية المدنيين، التزموا بكل الأعراف المطبقة على القواعد العسكرية، ولكن من اليوم نوم ما في، كون أو لا تكون. شوفوا يا شباب، نحن قبيل نهادم، نحن والله ما ضد السلام، نحن مع السلام ومع الاستقرار ومع أمن المواطن ومعاناة المواطن، لكن مطالة أنيحنا بدون بندولات والآخرين بيفكوا لهم الرسن، أهرسنكم ده بعد عندكم كله ما عندي أنا. من الليلة أرسن ده في يدكم، من اليوم صاعدا طوالي للأمام، ما في تاني رجعة لورا، ما في تاني تقاعس، الناس تكون جاهزة. والحمد لله أنا تكلمت معكم كلكم معانياتكم في السماء، فقدناهم ناس ما هيلقوهم تاني. أبشروا بالخير يا أبطال، أنا والله ما دار أتكلم، والمجال ما مجال كلامي أنا، لكن أبت لي نفسي إلا أرسل لكم الرسائل دي. شدوا حيلكم ونحن معاكم غلبا وغالبا، وبإذن الله حتلقونا معاكم في الخطوط الأمامية بإذن الله، وإن شاء الله اللعبة هتتغير. أنا بقول لكم يا شابس أبشروا بالخير، أنا معاكم وأبناء أخوانكم معاكم، والآن الأخوانكم وصلوكم، ولسه المعركة هناك والمعركة قدام من هناك، وأنا ما داير أقول المناطق، لكن إن شاء الله هتسمع أخبار سارة. وتاني الرسن أنا ما عندي يا جماعة، الرسن من اليوم أنا ما عندي، الرسن عندكم أنتوا هناك.
5: وفي ملف التطورات الميدانية أيضا، اعتبر الخبير العسكري العميد وليد عز الدين أن طريق الصادرات الأوبيت أم درمان يمثل أهمية استراتيجية كبيرة للجيش، مؤكدا استمرار المعارك بين طرفي القتال ومتوقعا تصاعد حدتها خلال الأيام المقبلة. للمزيد من التحليل نبقى مع العميد وليد عز الدين.
10: إذا أجينا للمسألة بتاعت سيطرة القوات المسلحة السودانية على طريق الصادرات أو طريق بار الأبيض، فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمها ده كل الوسائل بتاعت الإمداد، إذا كان الإمداد بالذخائر، الإمداد بالرجال، الإمداد بالوقود، الإمداد بكل الوسائل اللي تضمن استمرارية المعركة وتقدم القوات أو حتى دارفور. وده طريق مهم جدا، وطريق بالنسبة للقوات المسلحة طريق حيوي وطريق استراتيجي، فلذلك كان من الأهمية بمكان إنه القوات المسلحة تسيطر عليهم. إذا جينا لعبارة بارة، طبعا بتعتبر المدينة الثانية بعد العاصمة بتاعت شمال كردفان، وهذه برضو موقع مهم جدا بيوفر للجانبين بالمناسبة، القوات المسلحة السودانية اللي هي إمدادها دائما بيجي من نواحي الشمال والشرق، تحديدا شمال وشرق المناطق دي، والدعم السريع إمداده طبعا بيجي من المناطق الغرب. فالاثنين بالنسبة لهم البارة منطقة حيوية ومنطقة مهمة جدا، فسيطرة أي واحد فيهم بيوفر لنفسه أو بيضمن لنفسه إمداد مستمر على أساس أنه يكون شغال في هذه المعركة أو متقدم في هذه المعركة. بارة مهمة من الناحية الاستراتيجية ومن الناحية التعبوية بالنسبة للطرفين، لذلك بنلقى القتال حوالينهم، وبنسمع يعني بارة القوات المسلحة أخذت بيت سيطرت على بارة، بعد فترة بنسمع إنه الدعم السريع سيطر على بارة وكده، لأنه بالنسبة لهم المنطقة دي منطقة حيوية. وطبعا القوات المسلحة عندها حشود كبيرة جدا في مدينة الأبيض، ومدينة الأبيض طبعا تعتبر هي العاصمة بتاعت المنطقة كلها وأكبر مدينة بتاعت المنطقة، وفيها الرئاسة والقيادة والسيطرة بالنسبة للقوات المسلحة لإدارة معارك تلك المناطق، إذا كان المناطق بتاعت مشارف دارفور أو إذا كان المناطق بتاعت كردفان عموما حتى جنوب كردفان، فالأبيض هي تعتبر القيادة والسيطرة. لذلك محاولة بتاعت إن القوات المسلحة تسيطر على الطريق الرابط ده بالنسبة لها دي عملية مهمة جدا، لذلك الدعم السريع هيستميت في القتال عشان ما يحقق هذه المسألة، والمعارك مستمرة للآن. فإنت عشان تنظف الطريق ده يجب عليك إنه كل المقاومات أو النقاط اللي بتعوق التقدم بتاع أي قوة يجب إنك تنظفها. فبنلقى المناطق زي جبرة الشيخ وأم سيالة وغور أخرى هي تعتبر مناطق بتاع التعويق أو تأخير لأي قوات متقدمة، لذلك بيحاول كل طرف أنه يسيطر عليها أساس أنه أي تقدم من أي جهة، إذا كان القوات المسلحة السودانية متقدمة دي مناطق لأنها بتقع على طرفي الطريق،
5: وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صهيب حامد أن الهدف الأساسي من هذا الانفتاح العسكري يتمثل في تأمين طريق الصادرات الأوبيد أم درمان لضمان انسياب الإمدادات العسكرية وحركة القوافل التجارية. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تحليل صهيب حامد.
7: أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأوبيد بارا أم درمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ، المناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. وهذا الحراك هو حراك مخطط، وتم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
5: من جهته يعتبر الخبير في الشؤون الأمنية جمال الشهيد أن الانفتاح العسكري الذي حققه الجيش في شمال كردفان أسهم في تأمين مدينة الأوبيد، مشيرا إلى أن المدينة أصبحت الآن أكثر أمنا بعد استعادة السيطرة على المناطق المحيطة بها شمالا. للمزيد نبقى مع تعليق جمال الشهيد للجولة.
11: فيما يخص الأوبيد، العمليات التي دارت رحاها في هذه المناطق بارة، جبرة الشيخ، مسيالة، أم قرفة، بالتأكيد لها دور كبير جدا في توسعة التأمين للأوبيد. والأوبيد الآن أصبحت آمنة مستقرة، خاصة أن جبرة الشيخ لأول مرة الجيش يدخلها، وهي كانت مركز ثغل قيادي لهذه الميليشيا، وكذلك يعني مركز لوجستي كانت تجمع فيه كل المواد تمويل القتال القادمة من دارفور ومن المسيرات والأسلحة والذخائر، وحتى العسكريين يعني كان في البداية بيجوا ثم انطلقوا من هذه المنطقة، كل الآن أصبحت في يد القوات المسلحة. لذلك كل ذلك سينعكس إيجابا على الأوبيد وزيادة تأمينها. الأوبيد الآن أصبحت آمنة ومستقرة أكثر من ذي قبل، فقط تتوقع عند يعني تزيد الميليشيا من وتيرة استخدام المسيرات، والمسيرات عادة تستخدم عند الميليشيا لتغطية الانسحاب وتغطية الهزائم وتغطية النقص في الأفراد. هذا ما نتوقع خلال الأيام القادمة، ولكن من الصعوبة جدا أن الميليشيا تجمع قواتها بهذه السرعة.
5: اعتبر السفير الصادق المقلي العقوبات الأمريكية الحالية على السودان تشكل خطورة كبيرة لجهات أنها تصدر من الجهات التشريعية، مما يعني أنها لا تسقط إلا بتشريع آخر. للمزيد حول الموضوع نبقى مع تعليق من السفير المقلي للجولة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا نستعين وصلنا ساعة رسول الكريم. شوف حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية دي هي الناس حقها فيها دولة مؤسسات يعني، بعدين في فرق كبير جدا بين إجراءات تصدر من الإدارة الأمريكية وإجراءات تصدر بتشريع أمريكي من الكونغرس الأمريكي. طبعا التشريعات دي أخطر من الإدارات، لأن هذه التشريعات لا تسقط إلا تسقط بتشريع آخر من الكونغرس يعني. عشان كده حقوا الناس فهموا إنه الاهتمام بالولايات المتحدة الأمريكية أساسا مستمد أساسا من الفترة الانتقالية حكم الديمقراطي بتاع حكومة الدكتور حمدوق. الناس ما ينسوا إنه بيوم 2020 أصدر الكونغرس الأمريكي يعني مشروع أو أجازة قانون ما يسمى بقانون دعم التحول الديمقراطي والمحاسبة والشفافية المالية لعام 2020 لدعم التحول الديمقراطي في السودان. والقانون ده أساسا يمكن فيه حكاية بتاعت 16 مادة، وأهمها لو الناس رجعوا له مادة 9 والمادة 11، هي ده واضحة جدا صراحة بين الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دعم كامل للتحول الديمقراطي. وبعدين في حتى فيها محاذير في القانون ده حق الولايات المتحدة عليه 2020، إنه هزرت الولايات المتحدة من مغبة أي تدخل أمني أو عسكري لتقويض النظام الديمقراطي. وحتى في مادة واضحة جلية ممكن يعني أذكرها باختصار، إن الكونغرس يعني حرض الرئيس الأمريكي انه في حاله انه تحصل اي تبولينج او اي تبول للنظام الديمقراطي توجه وزارة الخارجية او الخزانة الامريكية تمام لوقف اي تعامل بين السودان والمنظمات المصرفية العالمية زي البنك الدولي ومعهد البنك الدولي والبنك التنموي الافريقي وغيرها من حتى كل ال 11 معروفة الكبار اللي بيسموها مؤسسات المالية الدولية متعددة الاطراف اللي هي انترناشونال فاينانشال مالتي لاترال انستتيوشنز ودي زي 11. من الوقت ذاك في تحذير واضح جدا مش بتشريع وانا ما قلت التشريع اكثر من اجراءات تام تشريع ما بسقط وحيظل وعشان كده كل اجراءات كل السياسه الامريكيه مما بدا الانقلاب طوالي من اول يوم في الانقلاب وبعد اسبوع الانقلاب طوالي طبقت امريكا هذا البند في نفس اللحظه بعد اسابيع قليله جدا من انقلاب اكتوبر 2021 عملت على قطيعة تامة ما بين ميموات البنك الدولي وحتى مسار عفاء الديون لأنه تعرف الهيبيك أو موادرة عفاء الديون أساسا هي يعني وليد للميموات البنك الدولي عشان كده وقفت يعني كان فيها انتكاسة حقيقة للمكتسبة الثورة لأنه الحقيقة كان إحنا استعدنا علاقاتنا بعد الغرور التيسيرية من أمريكا وفرنسا للبنك الدولي والصندوق الدولي واستطعنا نعيد استعادة مسار الهيبيك اللي هو إعفاء الديون للسودان وقطعت الحكومة الانتقالية شوطا كبيرا اللي هو زي استطاعت أن تصل في منطقة تصل لنقطة ما يسمى نقطة القرار هي الديسيجن بوينت في وقت طويل جدا 6 شهور واستطاع السودان يحصل على عفاء قدره 23 مليار دولار والنهار ده يعني تبقى 22 مليون فقط من الديون السودان وكان بالامكان في لولا الانقلاب في غصون 3 سنين ان يصل السودان الى منطقه الانجاز او يسمى الاكيفمنت او التيرمينيشن بوينت ودي في النهايه طبعا بتعفي السودان من جل او كل الديون فدي واحده من انتكاسات الثوره حقيقه يعني وفي نفس اللحظه يعني كل العسكر الغربي كله يعني وحتى الاتحاد الافريقي ذاته يعني احنا مش قطيعه دوليه قطيعه افريقيه برضه اقليميه يعني الاتحاد الافريقي طوال جمد علاقته مع السودان بعد الانقلاب وجمد الحقيقه مش جمد النشاط مشاركه السودان في كل انشطه الاتحاد الافريقي وكمان ذكرنا في المقال سابق انه يعني تم حرمان السودان من المشاركه في كل اجتماعات شركاء التنميه عن الاتحاد الافريقي وذكرنا بان اكثر من 7 أو 8 افريق مع الاتحاد الاوروبي مع اوروبا مع مقصود الاتحاد الاوروبي مع امريكا مع اليابان مع ايطاليا مع فرنسا كل المحافل الدوليه دي التنميه كل تم فيها حرمان السودان لانه الموضوع ده يرجع لاكتوبر عشان كده حق الناس عارفوا انه القصه منحرب حد حتى لو وقفت بيقولوا هن الحمار بيكون في طينه ليه لانه اساسا العزله الدوليه الاغليميه دي اساسا ما ولدت الحرب دي الحرب دي كانت يعني فاقمت صعبت ازمه انسانيه كارثه انسانيه طبعا دي واحده من افرازات اكبر كارثه انسانيه في هذا العالم في القرن 21 دي افراز الحرب وبالتالي ايضا زادت من العزله الدوليه الاغليميه ومن العقوبات الكثيره جدا اصدر الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه على الدعم السريع وعلى البرهان وعلى الحكومة بصفة عامة السودان بصفة عامة في يعني في عقوبات فردية تارجت الساكشن دي كانت على البرهان وعلى حميتي وإخوان وكده وحتى في ناس في قيادات في أثناء الحرب صدر عليها عقوبات دي بعد ذلك انتقلت العقوبات انتقلت للعقوبات للدولة هي مثلا آخر عقوبات اتهام امريكا للسودان باستخدام الاسلحه الكيميائيه واصدرت قرارا اللي هو باصدار عقوبات بتحرم وبتاكد على نفس المناسبه يعني العقوبات الموجوده في قرار القرار الاخير بتاع الولايات المتحده هو نفس كوبي بيست العقوبات اللي عملها بتاع الكونغرس الامريكي بعد الانقلاب اللي هو في النهايه حرمان السودان من اي قروض او منح او مساعدات او منتج او على تصدير اي منتج امريكي حتى مش مثلا ثنائي حتى لو في اي دوله عند اي منتج امريكي في العالم ده ممنوع تعيد تصدير للسودان فدي الخطوره هنا يعني فانا عايز اقول انه المقدمه دي انه التشريعات خطورتها هنا انها بتكون ساريه المفعول عشان كده كل العقوبات اللي حصلت هو كانت تجد جذوره في القانون بتاع اقول الناس رجعوا ليه والله يا اخوان قانون دعم التحول الديمقراطي والكونغرس في عام 2020 يعني يعلم واضح جدا انه حذر من مغبه تغويض النظام الديمقراطي وحذر من عقوبات. هذه العقوبات كلها الناس طبقها اللي هو الحين طبقها طبقتها الولايات المتحده الامريكيه. طيب اذا احنا دي المقدمه، اذا احنا نجي لموضوع التشريعات دي ذاتها، طبعا التشريعات دي شوف اذا نظرنا للتطورات دي في السياق الزمني نجدها ليست تحدثها منفصلا، يعني تبدو يعني جزءا من مسار تصاعدي السياسه الامريكيه تجاه السودان. بدا هذا المسار من العقوبات الفرديه ثم تبعه فرض عقوبات موجبه اتهام الاسلحه، تهمه استخدام الاسلحه الكيميائيه، والان اتجه الكونغرس الى محاوله تحويل هذا النهج للخطوه هنا من الاسوء الى اطار تشريعي دائم ينظم السياسه الامريكيه تجاه السودان. ولا يعني ذلك بالضروره أن كل خطوة جاءت بسبب تلك التي سواتها، لكن يشير اتجاه عام نحو زيادة الضغط وخطورة، وكما قلت قبل قليل خطورة هذه التشريع إذا أقر بصيغته النهائية تكمن في عدة أمور. أولا ينقل السياسة الأمريكية من الاعتماد على قرارات تنفيذية يعني يمكن تعديلها أو إلغائها في أي وقت إلى سياسة تستند إلى قانون يصدر من الكونغرس، وهو ما يجعل تغييرها أكثر صعوبة، يمنعها استمرارية تجاوز تغير الإدارة الأمريكية. ثانيا إنه لا يقتصر على مقابلة أطراف الحرب، بل يستهدف أيضا شبكات التمويل والتسليح والدول أو الجهات التي تدعم تقدم دعم لأي من الطرفين، مما قد يضيق هامش الحركة الدبلوماسية والسياسية أمام الحكومة السودانية وحلفائها. ثالثا أنه يجعل العودة للحكم المدني جزءا من السياسة الأمريكية المعلنة تجاه السودان، وليس موقف سياسي قابل للتبدل.
5: أثارت توصيات ملتقى الأمل الأول لقضايا التعدين الذي نظمته وزارة المعادن يوم السبت بشأن مركزية إدارة أموال المسؤولية المجتمعية ونقلها من الولايات إلى المستوى الاتحادي، أثارت موجة من الانتقادات وسط ممثلي المجتمعات المحلية والناشطين في قضايا البيئة والتنمية. وللتعرف على أبرز هذه الآراء ينضم إلينا الأمين العام للجنة الوطنية لحماية البيئة أحمد مختار البيت.
12: تحية مستمعينين مكانه ولأنصار البيئة في السودان. حقيقة مخرجات المؤتمر الأول الذي ناقش قضايا البيئة، قضايا التعدين حقيقة وما خرج به من التوصيات، نود في هذه العجالة أن نعلق على نقطة متعلقة بالمسؤولية المجتمعية. ولكن قبل المسؤولية المجتمعية نقول بأن مسؤولية الوزارة يجب أن تكون حول سلامة البيئة وسلامة أعمال التعدين وحفظ الأجيال القادمة، لأن حياة المواطن أغلى من الذهب ومن كل المعادن. ولكن يبدو أن الوزارة معنية بجوانب محددة، ولكن نحن كأنصار البيئة نرى بأن سلامة البيئة والمحافظة عليها وقبل ذلك المحافظة على صحة الإنسان هي أولوية على كل استثمار وعلى كل نشاط. المعروف أن الذهب يعني من الموارد الناضبة، ولكن علينا أن نهتم أكثر أو على الوزارة والجهات المعنية، وزارة المعادن، وزارة البيئة، الولايات والمحليات، أن تهتم بالبيئة لأنها هي موطن الإنسان الأول والأخير. إذا خربت البيئة وتلوثت فلا معنى لوجود الإنسان في تلك البيئات. أما نقل المسؤولية المجتمعية من المحليات ومن الولايات بعد ذلك إلى المركز سيضع هي أصلا قبل أن تحول إلى المركز حين كانت عند الولايات لم يكن للمواطن نصيب منها، بل لم يعرف في صحته ولا في عافيته ولا في بيئته ولا في تعليمه ولا في خدماته منها شيئا، كانت كلها تذهب من حيث أتت. وتحويلها الآن إلى المركز يصعب إمكانية تحصيل أموالها ومعرفتها، وبالتالي إمكانية صرفها على الأوجه المختلفة. المعروف أن الولايات التي تنتج الذهب معروفة، يبقى مركز الذهب أنه هي محاولة من الوزارة للسيطرة على هذه أموال المسؤولية الاجتماعية وترك المواطن الذي يعاني الآن من الأمراض ومن الأوبئة ومن الفقر ومن تلوث البيئة.
5: وقبل الختام المستمعين الأفاضل نتوقف عند مبادرة عشان بابونوسة للسلام والتنمية التي تسلط الضوء على استئناف العملية التعليمية في محلية بابونوسة بعد توقف دام أكثر من 3 أعوام بسبب الحرب.
13: الآن نحن كمعلمين عندنا رسالة، وهذه المهنة هي مهنة إنسانية. في المقام الأول نحن كمعلمين عندنا رسالة لأنه أدالة منه لأجيالنا ذين الذين فقدوا حقوقهم في التعليم وفي الصحة وفي كل الواجبات، ونتمنى لهم عام دراسي جديد مليء بالنجاح، وإن شاء الله حترجع بابونوسة الجميلة وحتحقق نجاح بنفس السنوات اللي كان بتاخدها بابونوسة، لأنها كانت بتجي المرحلة الأولى في محلية أو في ولاية غربي كردفان، هي المحلية الأولى. ونحن إن شاء الله حنكون مع أولادنا ديل بالتضافر مع المجتمع المدني ومع غرفة الطوارئ، ونحن نشكر غرفة الطوارئ، هذه الغرفة قدمت دور كبير.
5: بهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام جولة السودان لهذا اليوم الثلاثاء 28 يوليو عام 2026. شكرا لكم على حسن المتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا. نلتقي بكم في جولة جديدة غدا، إلى ذلك الحين دمتم بخير وعافية.
14: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
15: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وأطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
16: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
17: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
17: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
18: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
17: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
18: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
17: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
18: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
17: بحرارة الشمس.
18: الحرارة أيوة. في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
17: نعم.
18: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان في تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في جسمه من برا.
17: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
18: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
17: نعم.
18: AI. فدي دي كل علامات بتاعة الغربات الشمس. العلاج بتاع الغربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، من يوضح في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب، تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
17: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
18: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
17: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
18: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه مصطكم في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا ديل بيكونوا معرضين لا اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ترتفع درجة
17: يعني نوموا في الحيشان
18: ايوه يعني، او في بلكونات اذا كانوا هم في شباب او في كده، على اساس انه يكون في تيار متحرك.
17: نعم.
18: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار اسنان الاستفادة درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
17: يعني الاستحمام مفيد.
18: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
17: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
18: أيوة بيمتص درجة الحرارة، وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما يتم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
17: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
18: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
17: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
18: الله يسلمك.
17: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
19: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية بتاعت إمداد الجيش أو من ناحية بتاعت الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن، للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عملياتي كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. أطلع في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض، بارة، أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق

0: وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبجا ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم درابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
1: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وغولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لإنهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم

0: شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه، وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أصهر الحشرات ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
0: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات. وأضاف في هذا الخصوص:
2: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
5: راديو دبنجا، راديو
6: لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
7: أهلا، مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة. وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول إنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
8: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
7: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطاعات اليومية؟
8: بخصوص البارجة في بور السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحرارة مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارية تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارية موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود، الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف، دائما دائما يقع في مكان الريبة والشك والتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب، ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه، إنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية، البارجة التركية، يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر، إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا، خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016، مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت الكهرباء، كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
7: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
8: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز، ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
7: كيف يعني؟
8: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
7: نعم تفضل.
8: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني، تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة، وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات، وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني، والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان، وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
7: كيف يعني؟
8: يعني ليس هنالك حل إزعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهناك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة. التوجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى, إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من الاستهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
7: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين راديو دبنجة عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
8: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. وأول الأولويات، أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود منذ سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا حسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. يا أخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية. لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق، حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص. هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
6: راديو في لقاء خاص على راديو دبنجة، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجة.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: راديو دبنجة بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا ياما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة.
2: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجة. في الحلقة دي نستمع أولا لدفقة شعرية مع الشاعر هاشم صديق، نستمع إليه وبصوته في قصيدته هديمك يا وليد مقدود.
3: أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين؟ قطع هديمك يا وليد مقدود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح جلد البطن مشدود، شن بيسو وخيك من شهر مرفوض. قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريد، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع. صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين يا وليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جول غير حرق الفضل بجاز. كرشيتا صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطير سكر وصابونتين. نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشارب مدين؟ امس زازيت كوس الدين، مشيت لسميه بيت مامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون. وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار، ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان. وقت في حشايا طباق نار، طريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين. كثير فيهم عديل حجار، وبالقرآن كمان تجار وكذابين. أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد طلع، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في كسور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدولة طف السور، أكان سوينا ألف يويض للمسكين. شكرا جزيلا.
2: ونستمع إلى مساهمة من صديق البرنامج رئيس منتدى النجوم ومدارات الثقافي الأستاذ زكريا العبراوي. وما مصدقك،
4: ما مصدقك، ما مصدقك، مهما تقول مهما حليفتك لي تطول. انت البراءه قتلتني، انسيتني ما كيد من عزوزي. وريني ايه من الحصل كسرت، اقول بايه معاك في قلبي، اديتك سكن فيت واخلصت الهواك. ايه ذنبي كان تهجر هواي وتبكي عيني في جفاك؟ قول الحقيقة وما تدس، كو مرة بصادق معاي. لو قلبك تغير نسى او ردت يا ناكر سواي، تاريكة بتمثل علي وانا كنت ماشي على عماي. روح امشي فارق سكتي وخليني شيل هواك وفوت، شيل حتى ذكرات من جواي، ارحب بعيد فوت من سكوت. كأني ما بسحب وراك، فاكرني يوم ترحل بموت، ما مصدقك مهما تقول ومهما حليفتك لي تطول. انت البراك بدلتني ونسيتني، ما كيد من عزول ما مصدقك مهما تقول. سكري يا صالح براك.
2: ومن داخل منتدى نجوم ومدارات الثقافي وردتنا أيضا مساهمة أخرى من صديق البرنامج عبد الله الناير.
5: سماحة زاهية في كل الصباحات الجميلة، طفلة حلوة وبيض أصيلة، مارقة من وهج المشارق، لوحة تمرح في خميلة، كل لفتة معاها بسمة وكل لمحة حي جيلة. الصباحات تسفو بيها والمشاعر تشتهيها، والقلوب تشتاق تشوفها، والعيون سرحان فيها، أصل مغرم بالأناغة والجمال المحتويها، وليها بنده بالمودة، وأي كلمة أقول ليها طالعة من أعماق مشاعري ونازلة تسرح في عينيها. تعالي قربي فرحينا، ضوي بالريد احتوينا، خلي إحساسك يفرهد في المساحات الحزينة، وزع الفرح المعتق في صباحك وابقي زينة، جمل الكون بنظارك وابقي مسرح في عينينا. يا سماحة ضوي ساحة، نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. يا سماحة ضوي ساحة، نحن بحبك روينا، وشفنا كل الدنيا سمحة يوم حضورك وازدهينا. عبد الله النايل.
2: وبمساهمة صديق البرنامج عبد الله الناير نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في دفتر مشاعر. حتى نلقاكم مجددا في حلقة جديدة من دفتر مشاعر، كونوا في أمان الله.
0: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
1: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
0: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. كل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء يا أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري، وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عمليات كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، ولو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض، بارة، أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العرب.

0: ده لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
1: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وغولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة غولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال غولو. وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
0: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور. وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور. وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
0: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت يعني غير متوقعة وغير مسبوقة.
0: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، يعني كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف، هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم

0: شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الانغاض وكده وخلاص. لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص
2: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
1: أعلنت دولة تشات يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشات سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشات، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص
3: آثار انسحاب تشات بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
1: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنغا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة، أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم.
4: أعزائي متابعي راديو دبنغا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنغا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنغا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنغا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص عبر راديو دبنجا. الحرب التي دفعت ملايين السودانيين إلى الفرار من ديارهم لم تنتهي بالنسبة لكثيرين عند حدود السودان، بل امتدت معهم إلى طرق الهجرة الخطرة بحثا عن الأمان. في هذا اللقاء الخاص نسلط الضوء على معاناة اللاجئين السودانيين العالقين على الحدود بين البوسنة وكرواتيا من خلال شهادة ميدانية للكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية دكتورة إشراق مصطفى حامد، التي زارت معسكرات اللاجئين والتقت بعشرات السودانيين هناك لتنقل لنا قصصا مؤلمة عن رحلة اللجوء وانتهاكات الحدود والأمل الذي لا يزال يقاوم وسط كل هذا الألم. مرحبا بك الأستاذة إشراقة، وبداية حدثينا عن هذه الرحلة والمشاهدات والمواقف التي مررت بها وأوضاع اللاجئين السودانيين الذين التقيتيهم في الحدود بين البوسنة وكرواتيا.
3: في البداية شكرا جزيلا على السانحة دي، وإنه أكون صوت للاجئين السودانيين الموجودين في البوسنة حاليا على الحدود بين البوسنة وكرواتيا. وطبعا يعني إنه كيف أنا وجدتهم، يعني مهما نكون يعني قرأنا أو من روايات ومن أخبار ومن تحليل، الوضع اللي أنا شفته بعيوني على الحدود موضوع يعني سيء للغاية. يعني كلمة سيء نفسها بسيطة جدا. يعني طبعا الأغلبية هم سودانيين الآن في المعسكرات الموجودة في البوسنة. نحن مشينا أكثر من 4 معسكرات، السودانيين هم الأكثر، عددهم بيتراوح من 200 ل 250. يعني لما يتم المقارنة بين جنسيات أخرى، منهم باكستانيين، منهم من أفغانستان، من مصر، من حتى من الأردن على فكرة، يعني وين كان العدد بسيط، ممكن 2-3، من المغرب، يعني العدد جنسيات مختلفة. هي جنسيات كلها يعني بلدان بتتوحد للأسف في مصائر الحزينة اللي حاصلة الآن شاهدتها. يعني عددهم زي ما ذكرت بيبلغ من 200 ل 250. وبعد ذلك عرفت من المنظمة اللي أنا سافرت معاها وتمت دعوتي منهم، منظمة مسجلة في النمسا اسمها SOS بلكان روتة باللغة الألمانية، اللي هي طريق البلغان، مقصود الدول دي. وحتى كلمة البلغان وإن كانت بتنتمي للعهد العثماني إلا إنها هي مقصودة، لأن ما يعيشه اللاجئين بشكل عام وهم بيحاولوا يتجاوزوا الحدود يعني من البوسنة. طبعا إذا دخلوا كرواتيا معناها خلاص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وفيهم ناس على فكرة دخلوا يعني أمتار ممكن تكون يعني أكثر من 20-30 متر، هم بيقوا خلاص داخل الأرض الكرواتية، ومفروض حسب يعني نظريا حسب القانون بتاع اللجوء الموجود في الاتحاد الأوروبي ووفق الاتفاقية جنيف، مفروض يتم يعني خلاص يعني يتم استلامهم باعتبار أنه يسمعوا قضيتهم وياخذوا كل الرعاية المنصوص عليها في الاتفاقية دي. لكن للأسف يعني الحاجة دي ما حصلت. وطبعا البوش باك المعروفة يعني اللي بمارس السلطات الموجودة على الحدود في كرواتيا يعني لا إنسانية للغاية. يعني أنا في مشاهد شفتها بعيني، يعني شفت شباب 24 أغلبهم من باكستان والبقية من بنغلاديش، يعني جو أولا حفاة، وده بيحصل مع كل اللاجئين يعني سواء سودانيين أو غير سودانيين، حفاة تماما، بيكونوا ماشيين يعني ضربوهم يعني ضرب مبرح، انتزعوا منهم تلفوناتهم وحكوا يعني أن الحكاية دي سمعتها من واحد منهم يعني بصوت عالي، الواحدة من الشرطيات بتاعت الحدود يعني خدت أول حاجة كل التلفونات بتاعتهم، لأن هي طبعا اللي بيستعينوا بها في الوجهات اللي هم ماشيين لها، فبيضربوا ضربة بالمسدس كل التلفونات. وبعدها قالت ليون يعني you aren't human، يعني أنا لا يمكن أنسى شكل وشه وهو بقول في الكلمة دي، يعني مشاهد مؤلمة جدا جدا. طبعا هم موجودين في معسكرات، المعسكر الرسمي بتاع البوسنة، يعني في سراييفو عندهم واحد وفي بهتاش عندهم واحد، وفي مدن تانية يعني احنا مشينا لها برضو في معسكرات، لكن للأسف المدن التانية نحن مشينا زرنا المقابر اللي وفرتها المنظمة SOS اللي ماتوا، يعني فيهم ناس ماتوا وما عندهم أي هوية، يعني بيكونوا بس عرفوا من الناس اللي رافقوهم إنه ده سوداني. يعني أنا مقابر مشيت زرت المقبرة بتاعت شاب سوداني بس ما في أي معلومات. طبعا واحدة من الحاجات المحزنة ولا يمكن يعني يعني ممكن أنساها في يوم من الأيام، اللي هي يعني ثلاثة يعني ولسه يعني في مقتبل العمر، يعني يعني واحد فيهم 22 سنة يعني لسه العمر قدامه، الثاني كمه 30 سنة وعنده أطفال، الثالث كمه 40 سنة وعنده 5 أطفال. يعني هم طلعوا من خلال يعني بسبب الحرب اللعينة الموجودة في السودان عشان يلقوا أمان، وللأسف وهم بيعبروا الطريق كان الجليد نازل، وطبعا البوسنة معروفة غابات وجبال، فأطرافهم اتجمدت فتم بترها، يعني الأقدام بترت من الركبة، يعني حاجة شفتها بعيني ومشي زرتهم، واثنين منهم الأيادي الكف تحت الأيادي قطعت. عرفت طبعا جمعت معلومات كثيرة جدا، يعني إن شاء الله حترى النور يعني في كتاب، لأنه دي إدانة للاتحاد الأوروبي ولسياسته. الاتحاد الأوروبي اللي قبل كده السنة ولسه يعني سبب سياسة الهجرة اللي هي عن طريق ما سموه زمان الخرطوم بروسيس، اللي هو وجه آخر من وجه الاستعمار، وبنسي فكرة إنه الهجرة هي حق إنساني، ما في حاجة اسمها هجرة غير شرعية. ومن المؤسف إنه نحن يعني كثير مننا وبالذات الشغالين في مجال الإعلام أو حتى مرات الكتاب يعني بيعالجوا كل القضية دي بوجهة نظر الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي واضح إنه في سياسته ما عاوز لاجئين تاني، ما عاوز إنسان يجيهم في يعني يجي يدخلوا البلدان دي، لكن طيلة ما إنه أسباب الهجرة لا تحارب ولا يوجد لها حلا حيكون في هجرة، والهجرة هي أصلا حق إنساني. فما ممكن أنت يعني تكون بتساهم وأنت شايف في حرم بتستعر داخل السودان، وفي نفس الوقت هم شباب وأغلبهم ديل شباب الثورة. يعني في تعليقات واحد يعني علق قال لي يعني لو كانت الثورة نجحت نحن ما كنا طلعنا، الثورة ما انطفت. يعني قلت له واحد البريغة في عيونكم اللي لسه في أمل، يعني ما انتهت الثورة ولا يمكن إنها تنتهي مهما جار بين الزمان. وطبعا في منظمات يعني المنظمات الإنسانية موجودة داخل البوسنة، لكن بتتعاون مع المنظمة النمساوية، وأسس صديق من كرواتيا عايش في النمسا بيرو، واجتهد شديد جدا، وحاسه المنظمة دي يعني بتجد دعم كبير جدا من الناس وفي تعاطف. يعني الوفد اللي أنا سافرت معهم فيهم برلمانية سابقة عن حزب الخضر، وفيهم برلمانية عن حزب اليسار جات من ألمانيا وكاتب معروف، وكنت أنا يعني سودانية ناشطة ومعروفة بمواقفي الواضحة ضد سياسة الاتحاد الأوروبي. في منظمات يعني شغالة وفي أفراد شغالين، وكلام الناس يعني اللاجئين تحديدا عن البوسنة وعن تعامل الناس داخل البوسنة معهم تعامل إنساني ونبيل جدا، واضح تماما إنه الحرب اللي عاشت البوسنة وعاشوها الناس يعني الأجيال السابقة، والظاهر إنه يعني بدأ لي إنه هم غرسوها هذه القيم النبيلة في احترام الغريب وفي التعاطف معه، كانت بالنسبة لي واضحة تماما. يعني أسرتني يعني بوسناوية ممكن يكون عمرها 79 سنة بتمشي وتشوف أكل وتوديه، يعني تنتظر في الجامع لحد ما اللاجئين يجوا وياخدوا الأكل. يعني أنا زرتها في بيتها عزراء، يعني دي عالم تاني من الإنسانية. ففي يعني شاب نهاد شغال في منظمة وكلهم بيتعاونوا مع المنظمة بتاعت SOS الموجودة في النمسا. طبعا أبرز التحديات اللي هي يعني المخرج، يعني البوسنة ما فيها يعني النظام بتاع اللجوء بتاعها، ما في يعني نظام ممكن يكون متهالك تماما، ما في لجوء بياخدوه يعني نهائيا، وحتى لو أخذ ممكن يأخذوا لمدة سنة، لكن عشان كده أغلب الشباب بيحاولوا يجاسفوا تاني ويحاولوا يشقوا طريقهم، وطبعا بيقعوا في مخاطر كبيرة جدا. يعني آخرة قبل فترة زي ما حكى لي نهاد واللي هو ده مرات بيشرف عليه يعني مع ما يسم يعني برضو رجل اسمه مسمينه بابا عاصم، يعني منتهى الإنسانية. يعني أنا سألته إنه يعني دفنوا 101 من اللاجئين وأغلبهم مسلمين، يعني هو اللي كان بيتبنى يعني من قصة الغسل والدفن وكل التفاصيل دي. يعني في من الصليب الأحمر طبعا موجود، وبرضو المسؤول منه في المنطقة من البوسنة يعني اسمه صابر، وزوجته شغالة داخل المعسكر برضو. يعني احنا مشينا بيتهم، وبرضو يعني سألت عن أسئلة كثيرة جدا زيه وزي الوفد اللي كان معاي. 7 أيام من العذابات، يعني من الآلام. طبعا التحدي الأكبر المخرج، وزي ما قلت المخرج يعني لجوء داخل البوسنة من المستحيل يعني، وبعد ذلك هم بيحاولوا يجاسفوا ويحاولوا يطلعوا. واحدة من الحاجات اللي يعني الكارثية يعني الغرق، يعني فيهم كثيرين جدا قاعدين يغرقوا. آخرهم كانوا 10 سودانيين غرقوا ما بين سلوفينيا وما بين النهر بين سلوفينيا وبين نهر كرواتيا. يعني طبعا ما طلع منهم أي حد عشان حتى يعني يتم إكرامه بالدفن. يعني فالوضع سيء جدا، وما في حل غير إنه الحرب دي تجيف. ما في حل غير إنه السودانيات والسودانيين يتكاتفوا، وإلا مش إنه حيضيع بلد، يعني حيضيع جيل كامل. يعني جيل الآن المشرد في كل العالم، ما أسوأ وضع أنا ممكن أكون شفته في حياتي الوضع اللي أنا شفته بتاع اللاجئين والقصص اللي حكوها ليا. وهم بيجوا يعني بيكون واحد عمره 17 سنة عبر من الجنينة، مش منطقة يعني منطقة جنب غرية جنب الجنينة، مشى تشاد، ومن تشاد مشى ليبيا، ومن ليبيا مشى النيجر، ومن النيجر مشى الجزائر، ومن الجزائر جاء اليونان، ومن اليونان ركب البحر. ويا ماما حكى عن حكاية، يعني حكوا حكايات فظيعة عن البحر. يعني نقرأ حاجة ونشوف أخبار حاجة، لكن تسمع منهم وتشوف شكل الألم والأسى في عيونهم، يعني ما في كلمة نهائيا تعبر غير يعني غضب وحزن وأسى. ده كل اللي أنا حسيته يعني، ومؤكد أي إنسان مش شاف الوضع ده. يعني أنا اليوم عملت جلسة علاج نفسي، لأنه أنا طيلة الفترة اللي كنت الأسبوع اللي قعدته في البوسنة ما حصل مرة يوم من غير ما تنزل دموعي. ما قدرت أتحكم في المسألة دي نهائيا، رغم أنه حاولت كثير جدا اللي أنا التقيتهم في المعسكرات إنه نحاول نتذكر إنه نحن غويين ونحن طلعنا. يعني أنتوا وصلتوا لحد هنا معناها ممكن يكون في أمل تصلوا وتبنوا حياتكم. يعني الريزيلينس اللي عندنا والمآسي اللي نحن عبرناها في حياتنا والمحن دي بتأهلنا، بتدينا قوة إنه نحن ممكن ننجح. طبخنا مع بعض، طبخت لهم وجبات سودانية وأخذوا منها، يعني أخذوا الباقي للمعسكر. يعني كانت لحظات فيها كثير من المواقف الإنسانية النبيلة. وما لا يمكن أنسى ولد يعني برضو عمره 16 سنة طفل، أنا ما عارفة طلع كيف، يعني طلع قال لي 5 سنين، فقال لي ممكن أقول لكم مي، يعني ما بتكون فيه تاني غير إنه تنزل دموعه وأحتضنه. يعني فمآسي، ويعني ما في حل يعني غير إنه الناس تحرص في إنه ما في طريق غير السلام، وما في حل غير إنه نعلي صوتنا بما قاله المهاتما غاندي: لا يوجد طريق للسلام، السلام هو الطريق. أنا شاكرة ساني حدي مرة تانية وإتاحة الفرصة إنه أنا أتكلم عن اللاجئين في البوسنة، وبحيي من الحتة دي منظمة SOS اللي أتاحت لي أنا الفرصة بدعوتهم إنه أنا أجيف كإعلامية وكناشطة عن الحاصل وأكون صوت لهم. وشكرا إنكم أنتم الآن صوت لهم.
2: شكرا جزيلا دكتورة إشراقة مصطفى حامد الكاتبة المختصة في شؤون الإعلام والعلوم السياسية على مشاركتنا هذه التجربة الإنسانية، والشكر لكم مستمعينا على حسن المتابعة، إلى أن نلتقيكم في لقاء خاص آخر. تقبلوا تحياتي عبد المنعم مادبو، والسلام عليكم ورحمة
0: راديو
2: الله
0: دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أقول لكم خلي بالكم،
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البدء يعني نحن دعاة سلام يا جماعة، ونحن كمرأة في السودان كلنا بنطالب بالسلام. ليه؟ لأنه المرأة الوحيدة اللي اتأذت في الحرب ده هي المرأة. إحنا فقدنا أزواجنا، فقدنا أولادنا، فقدنا أخواننا أشقاعنا، بقى في الدنيا ما عندنا سند أصلا. وليه نحن ما نطالب بالسلام يا جماعة؟ السلام اسم من أسماء الله، والزول لما يرفض السلام يكون خلاص يعني ضيع أي حاجة من حقه. ومن هذا المنطلق أن إحنا بنطالب بالهدنة، ونتمنى منه من الطرف الآخر إنه الهدنة يقيموها الليل قبل بكرة. ليه؟ لأنه يتشرتنا من بيوتنا وطلعنا يعني فاقدين المأوى، فقدتنا أي حاجة إحنا ما لاقينا، ما عارفين حاجة ذاته نعمل شنو. فعشان كده أنا ناشد الطرف الآخر بإنه يردخ للسلام. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونتمنى الهدنة يتفقوا الطرفين عشان يعم السلام السودان كله، والناس ترجع لبيوتها، والمدارس تفتح، وأولادنا يتعلموا. الآن نحن ما عندنا الاستطاعة إن واحد فينا يدرس طالب واحد، لأنه ما مستطيع، فقط حتى مصدر دخله. لكن في النهاية خلاص اتخطينا أمام أمر واقع، وبناشد كل النساء يكونوا هن دعاة السلام، لأنه هن المتأذيات من الحرب.
7: الله معكم الوقت مصائر عبد الله مصطفى عادم يحيى. عندي رسالة للبرهان وحميدتي. أحسمعنا رسالات حميدتي. حميدتي قال هو موافق بالسلام. أحرسلت لك يا البرهان، أحنت أحلنا تشردت، أخواننا تشردوا، أنحنا تشردنا، كفاية حرب، فقدنا أخواننا، فقدنا أبحاتنا، فقدنا بيوتنا، فقدنا أساساتنا، فقدنا كل شيء. كل شيء كان جميل، كل شيء فقدناه بسبب الحرب، بسبب الإهانة. نحن وين أسي؟ أخواننا ما فيهم، أبهاتنا ما فيهم، أبا عيالنا ما فيهم. أها، المسؤول من ده كله وين؟ مسؤول منه؟ المسؤول منه من ده كله يا البرهان؟ نحن بنترجاك يا البرهان، بنترجاك بتوقف الحرب، بتوقف الحرب. متمنين إنه الليلة توقف الحرب قبل بكرة، متمنين يا البرهان. وشكرا لك يا حميدتي.
8: السلام عليكم أيها الرؤساء، نحن دارين سلام وأمان، ما دارين حرب يا جماعة. يا جماعة نحن تعبنا يا جماعة، الحرب ما عايزيننا والله. نحن كمواطنين والله تعبنا شديد يا أخي. الناس كلها جرت حرب مواطنة، وخلت بيوتها، وخلت هنا عرضها، وتعبت وجاعت وعبشت وكل الحاجة. لكن الحمد لله دام ياسي وفر لنا أي حاجة. يا جماعة الحرب ما عايزينه والله، ما عايزينه، تعبنا والله. دارينا الأمان والسلام يا جماعة. يا جماعة الحرب ما حبابه.
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
4: راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصين أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك. أولي

0: دبنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتحاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وأطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، وياريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بيسموها ضربات الشمس أو ما قبل ضربات الشمس الإجهاد الحراري. يعني هو حي بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق تانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية مثلا 35 وأكثر، ممكن يكون هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
3: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
4: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة بيحصل معها فقدان للسوائل عرق كثير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
3: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
4: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحائي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
3: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
4: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حايمين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا، ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
3: بحرارة الشمس
4: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا بيه. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس، ديل أكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
3: نعم.
4: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري، الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين، الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بقى أقل وبيكون طبعا في عرق، وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه يكون بدأ عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل للفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب، أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض يخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة، هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في جسمه، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمه من برا،
3: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم،
4: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
3: نعم.
4: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. للباعة المتجولين الناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا موية كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
3: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان، يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
4: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة كمية السوائل داخل الجسم، ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعت الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في أي حتة في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الأعضاء، يعني مثلا إذا حصلت جلطة وحصلت غرغرية وكده في الأطراف، فدي من الخطورة بتاعتها. يعني الوفاة وبالإضافة للأعراض الأخرى.
3: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوغاية من المرض؟
4: طيب يلا إحنا من أول حاجة للوقاية بننصح إنه أتباع المتجولين أو الناس اللي بيكونوا معرضين للإصابة بإجهاد الحرارة وضربات الشمس إنه يتجنبوا التعرض المباشر لضربات الشمس بتاعت الذروة، يعني مثلا من الساعة 12 لغاية الساعة 2. الحاجة الثانية إنه يشربوا سوائل بصورة مستمرة. الحاجة الثالثة إنه دائما يكونوا موجودين في منطقة فيها تيار هواء مباشر. إحنا كنا لاحظنا إنه في بورسودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع إنه ما تكون في شمس لكن أغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دول بيكونوا معرضين لها أكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيرة أو مثلا ياخذوا أدوية مهدئة، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنام في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
3: يعني نوموا في الحيشان
4: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كان هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
3: نعم.
4: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي نهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أثناء النهار الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
3: يعني الاستحمام مفيد.
4: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إن الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض بيج كده، ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها بتحبسها.
3: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
4: أيوة بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة على إنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
3: نعم. طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض، وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
4: طبعا أكثر الحالات أي يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، في السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بقى الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بقى في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات جينا، إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي التوعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
3: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
4: الله يسلمك.
3: وإلى حد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميدتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلا. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا بتعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. فطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن، للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عمليات كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، لو أيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أم درمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتينوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
6: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة

0: تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
1: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو، وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة، وأضاف في هذا الخصوص:
2: من عمر 8 سنة لعمر 20 تقريبا، غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السرائر لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
1: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم رجال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دبنجا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور وثلاثة في وسط دارفور وحالتين في شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صموت وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
4: تسببت أمطار السيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، اللي كانت غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر لأربع ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم تفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى،

0: أغلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات، وأضاف في هذا الخصوص: شهدت مدينة بورسودان استمرارا لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل يعني داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجة ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلة اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: Kabanga Radio.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. ملف الكهرباء طبعا يا جماعة ده الملف الأكثر مساسا بحياة الناس اليومية، واللي شغل الرأي العام في الأيام الفاتت والأكثر تعقيدا في ظل الظروف الحالية نتيجة للأضرار الاستثنائية اللي لحقت بالبنية التحتية، واللي سببت في قطوعات تتراوح ما بين 12 إلى 18 ساعة، وتطلعات الناس للحلول الإسعافية والمستدامة بتتوجه الأنظار اليوم نحو الخطوات الأخيرة لوزارة الطاقة، وعلى رأسها دخول البارجة التركية الخدمة لتوليد الكهرباء. مؤخرا أعلنت وزارة الطاقة عن إضافة 100 ميجاوات عبر البارجة الجديدة إلى جانب 50 ميجاوات من محطة أرضية، وعن خطط لرفع القدرة الإنتاجية لتتجاوز 600 ميجاوات بعد اكتمال التأهيل. لكن أمام هذه الأرقام تبرز تساؤلات الشارع، وهي تساؤلات مشروعة حول أنه إلى أي مدى ستنعكس هذه الزيادات على أرض الواقع، وهل يلمس المواطن تحسن حقيقي يغلص ساعات الظلام. وفي ظل تحديات مريضة أخرى من توقف الربط الكهربائي مع أثيوبيا ونقص الوقود وخروج محطات رئيسية للصيانة بسبب ظروف الحرب، هل تعد البارجة التركية دي حل جذري أم مجرد مسكن وقتي للأزمة؟ بعدين ما هي التكلفة الفنية والمدد الزمنية المتوقعة لإعادة الشبكة القومية والربط الأثيوبي إلى وضعهما الطبيعي؟ للنقاش حول هذه المحاور ولتفكيك المشهد الهندسي والاقتصادي لأزمة الطاقة، يسعدنا ويشرفنا أن نستضيف وزير الطاقة الأسبق المهندس عادل إبراهيم. أهلا بك سعادة الوزير عادل إبراهيم معنا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص في راديو دبنجا.
3: مرحبا مستمعي راديو دبنجا، السلام عليكم.
2: خلينا نبدأ مباشرة من الإعلان الأخير للوزارة حول إضافة 100 ميجاوات من البارجة التركية و50 ميجاوات من المحطة الأرضية، وبرضو نسأل إلى أي مدى يعني ستنعكس هذه الإضافة فعليا على واقع الإمداد، وهل متوقع أنها تنجح في كسر حاجز 18 ساعة من القطوعات اليومية؟
3: بخصوص البارجة في بورت السودان لتوليد الكهرباء، الأخبار التي وردت عقدت وزارة الطاقة ممثلة في شركة توليد الحراري مع شركة تسمى شركة نواوي، وهي شركة سودانية يملكها أحد رجال الأعمال السودانيين. ولكن تبرز هنا عدة أسئلة وشكوك وريبة كبيرة في مثل هذا الوقت، أنه يدخل موضوع بهذه الطريقة علما بأنه لدينا بارجة تركية تملكها شركة اسمها شركة زينب التركية، بارجة موجودة منذ سنوات كما تعلمون موجودة ولم تحل المشكلة، وهنالك ملاحظات كثيرة على العقد والتعاقد وطريقة تمديد العقد معها، ثم أنها مكلفة جدا. البارجة التركية تكلف البلاد أكثر من 3.5 مليون شهريا، إضافة إلى تكلفة الوقود على الحكومة ورسوم هيئة الموانئ تدفعها الحكومة. كما قلت من قبل أن كل المشاريع والعقودات وكل شيء يصدر من هذه الحكومة فيه تكلفة أو فيه أموال تصرف دائما يقع في مكان الريبة والشك واتهم بالفساد حوم حوله. وقد رأينا من قبل مشروع كوبري شنباب ما أنفاحت رائحة الفساد تم إلغاؤه. مشروع شركة العسجد مع بنك السودان في نفس اليوم الذي فاحت فيه رائحة الفساد تم إلغاؤه. الآن واتوا إلينا بشركة نواوي لكي تحل مشكلة الكهرباء بعقد غريب ومريب. العقد لا يختلف أبدا في رأيي حسب ما اطلعت على بعض منه أنه يشبه في كثير جدا من جوانب عقد الشركة التركية البارجة التركية. يعني بنفس التكلفة التي كانت تتحملها الدولة ويتحملها الشعب السوداني هي نفسها تدفعها للبارجة الجديدة، يعني بواقع 3.5 مليون في الشهر إضافة إلى تكلفة الوقود وتكلفة رسوم هيئة الموانئ وإيجار المكان. تكلفة باهظة وعالية جدا خاصة في ظروف ارتفاع أسعار الوقود عالميا كما معروف. وهنالك أيضا الريبة والشك في تعطيل مشاريع موجودة قائمة منذ 2016 مثل مشروع محطة كلانايب وتوربينات زيمنز. هذه كفيلة جدا بأن تحل المشكلة حلا جذريا، ولكنهم يعطلونها ويماطلون ويؤخرون التنفيذ منذ 10 سنوات. أنا أستغرب 10 سنوات يفشلوا في تركيب 2 توربين فقط بتاعت للكهرباء. كان بإمكانهما حل مشكلة جذرية في شرق السودان وإضافة للشبكة الغومية.
2: وين معلش مقاطعة صغيرة باشمهندس عادل، يعني كيف يتم تعطيله وفي نفس الوقت يعني بيفتشوا بيسعوا للحل من جهة تانية؟ يعني يا ريت توضح النقطة دي. يعني
3: أنا في رأيي الغراءات السريعة ملاحظاتي من قبل عدة سنوات فيما يخص تعطيل تركيب وإكمال محطة كلانايب فيها 2 توربين زيمنز ومحطة قري 3 فيها 3 توربين زيمنز وتشابهات الخمسة، تعطيل متعمد منذ 2016 وما زال. أنا في رأيي أن هنالك غراصنة ولصوص هم يأكلون من وراء هذه الأموال التي تدفعها الحكومة من عرق الشعب السوداني وفي وسط هذه المأساة والحرب.
2: كيف يعني؟
3: يا أخي هذا سقوط أخلاقي ما بعده سقوط، سقوط أخلاقي ما بعده سقوط.
2: نعم تفضل.
3: في مثل هذه الظروف هنالك سماسرة وفساد يستفيدون ويأكلون من أموال الشعب السوداني. تدفع الحكومة من دخلها من وزارة المالية عشرات الملايين شهريا لبارجة تركية مستأجرة وأيضا حاليا بارجة جديدة لهذه الشركة شركة نواوي. وأنا أشك جدا في ملكية شركة نواوي لهذه البارجة، أشك جدا. ربما هنالك جهة أخرى تمتلك هذه البارجات وأن هذا صورة يمثل الشركة أو عبارة عن واجهة شركة نواوي هذه. الغريب في الأمر أن الوقت المبذول والوقت الذي ضاع والأموال التي صرفت كان يمكن أن تشتري بارجة كاملة. دعك من هذا، كان يمكن هذه الأموال والوقت الذي ضاع كان ممكن جدا أن ينجز محطة كلانايب ونحل المشكلة حلا جذريا، لكنهم لا يريدون ذلك. مجموعة لصوص وغراصنة ما أكثر من ذلك في مثل هذه الظروف، وشعب الشرق السوداني يعاني والشعب السوداني عموما يعاني المأساة الحرب التي نعيشها والنزوح والتشرد والموت والجوع، وهؤلاء يسرقون. أي دولة هذه وأي حكومة هذه؟ الله المستعان. ومعلومة إضافية مهمة قبل ما أواصل، البارجة المعنية لشركة نواوي وصلت ميناء بور السودان وستحتاج لأكثر من 3 شهور حتى تبدأ العمل وتبدأ الإنتاج.
2: كيف يعني؟
3: يعني ليس هنالك حل إسعافي أو حل عاجل، لابد أن تنتظر حتى نهاية شهر أكتوبر حتى تبدأ في العمل. وهنالك خدعة أيضا مكتوبة في الميديا أنه التوجه نحو الخصخصة، توجه نحو الخصخصة هو الذي دعاهم إلى إلى إلى إلى هذا النوع من التعاقد. وأنا أفتكر دي استهبال، نوع من الاستهبال لتمرير الفساد. عموما هذه لن تحل المشكلة أبدا، لا تحل مشكلة العجز بالكهرباء المتوارث. حكومة الإنغاز عمرها كله 30 سنة أضافت فقط 2000 ميجاوات، وحاليا العجز في ما قبل الحرب، قبل الحرب العجز كان في حدود 1500 ميجاوات، هذا كان عجز في الصيف. أسابيع قليلة بعد الدمار والخراب الذي حدث في كل قطاع الكهرباء بسبب الحرب اللعينة هذه، الوزير الحالي ذكر وقال أنه الإنتاج التوليد الحراري حاليا ما بين 10 إلى 18%، وأنا في تقديري 10% فقط عما كان عليه قبل الحرب. بمعنى أنه حاليا قطاع التوليد الحراري معطل أو متوقف تماما، ويحاولون الصيانات هنا وهناك في بعض منها.
2: طيب باشمهندس عادل وزير الطاقة الأسبق، وأنت لازم تتحدث للمستمعين لدبنج عبر برنامج لقاء خاص، عايزينك يعني بعد يعني حديثك عن أسباب الأزمة والخلل الحاصل واتهام البعض بالفساد، يعني برأيك يعني الحل شنو؟ يعني عايزينك في كبسولات صغيرة كده سريعة 1 2 3 تورينا الحل شنو، لأنه حلقتنا أوشكت على النهاية. يعني
3: الحل بهذه الطريقة الفاسدة، طريقة الترقيع وطريقة ادعاء الخصخصة، لن يحل المشكلة إطلاقا. مشكلة حلها واضح جدا، توجه كليا نحو الصيانة كاملة شاملة للمحطات التي خربت والتي دمرت هذه، وبخطة واضحة وصريحة، وهنالك تمويل يكون واضح وصريح. أول الأولويات إكمال محطتي زيمنز في كلانايب بورسودان، وإكمال محطة أجري في الخرطوم بحري في المصفى. هذه أول المشروعات، إضافة إلى إضافة مشاريع أخرى وصيانة الموجود حاليا. ثم هنالك حل آخر أيضا في متناول اليد، هو صيانة الخط ومعدات الخط الرابط بين إثيوبيا والسودان. هذا الخط موجود من سنوات، وكنا نحصل على مئات الميجاوات من إثيوبيا وحسب الاتفاق الموجود. فالاتفاق موجود والخط موجود، يحتاج صيانة، لكنهم لا يريدون، وأعتقد لأسباب سياسية لا يريدون صيانة هذا الخط. لأخي السياسة ليست هكذا، السياسة مع مصلحتك. يعني كان يمكن جدا مع هذه الظروف صيانة الخط والاتفاق مع أثيوبيا، لأن الاتفاق غير موجود وملزم للطرفين، ملزم لأثيوبيا أيضا، صيانة الخط والحصول على 200 ميجاوات أكثر من البارجتين معا. يعني كان ممكن نحصل من أثيوبيا بالخط الرابط الموجود بصيانة بسيطة، نحصل على أكثر من 200 ميجاوات اللي هو أكثر ما تنتجه البارجة اللعينة الأولانية تركيا والبارجة الجديدة الثانية، لكنهم لا يفكرون، لأن الغراسنة واللصوص دائما لا يفكرون في الاتجاه الصحيح. والله المستعان يا أخي.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا اللي نحن بنعتبر اليوم حلقة ساخنة مع الباشمهندس عادل إبراهيم وزير الطاقة الأسبق حول مشاكل قطاعات الكهرباء ودخول البارجة الجديدة كواحدة من الحلول التي اتخذتها وزارة الطاقة. ننهي حلقتنا من برنامج لقاء خاص، هذه تحياتي سليمان سري وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج الديوان، ونواصل الحديث مع الأستاذ مجاهد علي حسن الخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات. أستاذ، يعني وقفنا نحن في أنه القضية بتاعت التعاون ومشاكل الحركة التعاونية في السودان يعني بتحتاج إلى شفافية وإلى مساءلة وكده كده. يتكلم لنا عن الحوكمة في داخل الجمعيات التعاونية، كيف السبيل إليها؟
2: طيب، القانون بنظم الحوكمة داخل الجمعيات التعاونية كيف؟ أول حاجة لما تطرح الفكرة دين بقول عليهم المؤسسين، بيطرحوا الفكرة على المجتمع اللي هم عايشين فيه، ونحن عايزين نكون جمعية تعاونية. طيب الجمعية التعاونية دي هتكون كيف؟ الجمعية التعاونية دي عندها أسس في القانون، بتتكون على أساس بيكون في اجتماع أول بيسموه الاجتماع التأسيسي، ده بعد ما يستوفوا العدد المطلوب لتكوين الجمعية التعاونية بيجيبوا انضاض بتاعت ناس والتزام بأسهم، بيقول والله إحنا رأس مالنا ده دايرين نعمل رأس مال مليون، رأس المال المليون ده مثلا هنقسمه على 1000 سهم، قيمة السهم 1000. لكن القانون بيمنع أنه تتعدى الأسهم بتاعتك 5% من إجمالي الأسهم. ليه؟ عشان ما يكون في سيطرة إدارية على الجمعية التعاونية. فبالتالي أنت كده حكمت أنه الجمعية التعاونية دي لما يتم إنشاء ما يكون فيها سيطرة. ما واحد ممكن يجي يقول لك أنا دار أشتري 500 سهم، لو اشترى 500 سهم بيسيطر على القرار بتاع الجمعية التعاونية. طيب خلاص هم وقعوا ويشتروا كل واحد العدد الدار يشتريه، دين بمثلهم الجمعية العمومية. الجمعية العمومية بتنتخب ناس مؤقتين بيكملوا إجراءات التسجيل وبيودعوا رأس مال الجمعية زمان في حاجة اسمها بنك التعاون. التعاون ده كان عنده بنك ملكه عديد اللي هو ده دخل فيه، وبعدين نجي في موضوع الفساد وما الفساد ده دخل فيه الحاج عبد المنان وتم سرقته ويتحول لأنه بقى البنك التنمية التعاوني الإسلامي، وبعد ذلك بقى بنك النيل وبقى بيمتلك فيه 75% بعد ما بقى مملوك للجمعيات التعاونية. كيف اتنقلت الحكاية دي؟ الملف ده كان ملف كبير جدا أمام القانون، لكن طبعا الانقلاب وقف الإجراءات بتاعت الحكاية. لكن في النهاية هم بيمشوا بيودعوا في البنك التعاوني ده، ودعوا رأس المال، بيجيبوا الأوراق بيجوا للمسجل الجمعيات التعاونية اللي هو ده المسؤول من تطبيق قانون التعاون اللي تابع لوزارة التجارة بيسموه مسجل الجمعيات التعاونية، استوفوا كل الشروط بيمشي معاهم مندوب بيديهم حاجة اسمها تدريب عن قانون الجمعيات التعاونية ومبادئ الجمعيات التعاونية للجمعية العمومية، وبعد ذلك بيحضر انتخاب مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه 3 ضباط، الضابط الأول الرئيس، بعد ذاك السكرتير العام، وبعد ذاك السكرتير المالي. لكن خلال التكوين ده بيكون في لجان تانية، لجنة اسمها لجنة التدريب دي لازم تكون موجودة، تدريب التعاون دي بتتابع حركة التعاون وبتزيد مفهوم التعاون عند الناس، لأنه بتجيب الميسوتس وبتقوم تدرسها للناس العضوية بتاعت الجمعية التعاونية. وفي لجنة تانية اسمها لجنة الرغاب، اللجنة دي بتكون موجودة، دي بتراغب عمل الجمعية التعاونية وبتراغب عمل مجلس الإدارة، وبيكون سنوي عندهم خطاب بتاع ميزانية، يا إما تم إسقاط خطاب الميزانية ويتم انتخاب مجلس إدارة جديد، يا إما تجدد الصيغة في مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة لا يجدد له مرتين، ده حسب القانون اللي عملناه في 2020، لا يجدد له زيادة من مرتين لدورتين، ده عشان شنو؟ عشان يعملوا على أنه يكون في دورة. رأس المال وأرباح رأس المال دي عندها منظومة بتشتغل عليها. المنظومة اللي بتشتغل عليها شنو؟ في بداية تكوين الجمعية التعاونية 50% من رأس المال بيقسم، 25% من رأس المال بيمشي لحاجة اسمها الاحتياطي، احتياطي رأس مال عشان يزيدوا رأس مال الجمعية. في 25% بتقسم بين التدريب وبين المسؤولية المجتمعية من الأرباح بتاعتهم، فلنقول أنه التدريب 15% لكل فرد، التدريب 10% بتمشي لشنو؟ بتمشي للمسؤولية المجتمعية، ينشئوا مدرسة يتبنوا مركز بتاع أطفال، يتبنوا مركز بتاع مرأة، يعملوا منظومة تانية بتاع صناعات طبعا للجمعية التعاونية من رأس المال الموجه ده، لكن ما يكون تبع الجمعية التعاونية، يخدموا بها قطاع المرأة، يخدموا بها قطاع الطفل، يخدموا بها أي قطاع من القطاعات. ليه؟ لأنه أساس الجمعية التعاونية هو ده القرض الأساسي لي.
1: أستاذ مجاهد، نعم أستاذ مجاهد، الآن التجربة في السودان زي ما أنت قلت، يعني السودان عنده إرث كبير جدا في مجال العمل التعاوني. الجمعيات التعاونية بتاعت العمل، يعني مثلا بتكون في جمعية تعاونية خاصة بالمعلمين، تكون في جمعية تعاونية خاصة بمثلا عمال السكة حديد، جمعية تعاونية خاصة بنقابة من النقابات. هل الآن في الوضع الراهن ده يعني يمكن أننا نحن نؤسس جمعيات أو نؤسس هكذا جمعيات بنفس الشكل الزمان؟ زمان كان في فترة من الفترات يقول لك جمعية أبناء وين وأبناء كده وأبناء كده ومنطقة كده، ولا المسألة دي الزمن تجاوزها والناس كلهم دخلوا في مرحلة جديدة والمجتمعات كلها دخلت، ظهرت مجتمعات جديدة خلاف المجتمعات القديمة؟
2: يلا لازم نثبت حاجة، نثبت مبدأ عام. أول حاجة، لا يتم إنشاء جمعية تعاونية على أساس اسمي أو أساس مناطقي أو أساس دين أو أساس عرقي أو أساس جندري إلا بغرض استثنائي، اللي هو بيقول عليه شنو؟ دعم المرأة. عشان كده هي الوحيدة الدوحة بأنها تنشئ جمعيات تعاونية نسوية، غير كده بتعتبر إنشاء جمعية تعاونية زي دي مخالف للقانون، لأنها لا تنشأ على الأساس ده. ليه لا تنشأ على الأساس ده؟ لأن أساسا هي تبني النسيج الاجتماعي.
1: يعني لا يمكن إنشاء جمعيات تعاونية في مقر العمل مثلا للاتحادات والنقابات بتكون عندها جمعيات تعاونية وكده،
2: ما بتكون مملوكة لها، بتكون عندها شخصيتها الاعتبارية المنفصلة تماما من النقابة، ما في سلطة على النقابة. السلطة الوحيدة على الجمعية التعاونية هي لأعضاء جمعيتها العمومية ويمثلوا مجلس إدارتها.
1: المشكلة شنو يعني إذا مثلا الناس اتلموا موظفين تابعين لشركة من الشركات ولا تابعين لمؤسسة من المؤسسات وعملوا لهم جمعية تعاونية؟ يعني
2: يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة، يعني النقابة ما يكون عندها إشراف ولا يكون عندها شيء ولا أي حاجة. القانون بتاع التعاون بينظم الجمعيات التعاونية، وقانون النقابات والاتحادات بنظم النقابات والاتحادات. ده خلط بين قانونين، قانون التعاون ما بدي الحق لا للحكومة ولا لأي جهات نقابية أنها يكون عندها سيطرة على الجمعية التعاونية. لما بتنشأ بموجب قانون التعاون، نشأت بموجب قانون التعاون فتخضع للتعاون. عشان كده المعلمين ممكن يعملوا جمعية تعاونية، لكن ما يكون عندها علاقة بالنقابة. ليه؟ لأنه النقابة هنا بيكون في خلط بين قانونين وبيكون في سيطرة، وهو أساس الجمعية التعاونية القيامة على الحرية في القيام والاختيار.
1: زي كأنك أنت داير تقول النقابة هي يعني لخدمة العاملين أو الموظفين في قطاع ما وفي مؤسسة ما، والتعاون للجميع. يعني
2: لا لا، يعني هي النقابة الغرض من إنشاء شنو؟ حماية الموظفين والعاملين بموجب تطبيق قانون العمل، ساعات العمل، الإصابات، بتدافع عنهم في إطار أنهم هم داخل المنظومة بتاعت الشركة اللي هم فيها دي، بيحملون حقوقهم بيقرها قانون العمل.
1: نعم،
2: حقوقنا الاقتصادية بيكونوا لها شكل ثاني من الأشكال. ما ممكن يكونوا شركة تضامنية، ممكن يكونوا شركة تعاونية، ممكن يكون whatever، ممكن يكونوا جمعية تعاونية. إذا اختاروا أن هم يكونوا جمعية تعاونية بيخضعوا لقانون التعاون، بيخضعوا لقانون التعاون، ما بيكون في أي سيطرة لها لا للمؤسسة المعيناهم ولا للنقابة، لأنه ده ما القرض الأساسي من النقابة. لكن النقابة ممكن تلعب دور شنو؟ تلعب دور في الفترة الأولى لتشجيع الناس لقيام الجمعية التعاونية، حتى في انتمائهم ما بينتموا للاتحاد بتاع النقابات ولا اتحاد العمال، بينتموا لاتحاد الجمعيات التعاونية. وقع عليه
1: وكل نعم
2: بيكون عنده غرض براوي، غرض زراعي.
1: أستاذ نحن السودان ليس بمعزل عن المحيط الإقليمي والمحيط الجغرافي بتاعه، ففي تجارب كثيرة يعني بالنسبة لمسيرة العمل التعاوني، سواء كان تجارب في أفريقيا زي مثلا في كينيا، تجارب في آسيا زي الهند وحققوا نجاحات كبيرة جدا يعني، وخاصة في مجال الادخار. هل تفتكر أنه التجربة دي يعني قابلة للاستيراد؟
2: أيوة أيوة. وكمان في حاجة اسمها الاتحاد الدولي للتعاون. الاتحاد الدولي للتعاون ده كل سنة عنده شعار بيخده وبيعمل عليه، وده بيضم منه بيضم اتحادات وجمعيات تعاونية بتاعت البلدان. يعني ممكن أسا جمعية كوز كبرة تبقى عضو في الاتحاد الدولي. ليه؟ لأنه مستوفية لاشتراطات الاتحاد الدولي لقيام الجمعيات التعاونية. يعني بتطبق المبادئ السبعة، بتخصص جزء من رأس مالها للمسؤولية المجتمعية، جزء من رأس مالها للتدريب، جزء من رأس مالها لإعادة تنمية المجتمع نفسه وزيادة حصيلة الجمعية التعاونية. إذا بتنطبق على شروط ذات الاتحاد الدولي بتبقى عضو. مجرد ما بقت عضو في الاتحاد الدولي اللي هو ده رأس ماله حاجة ضخمة جدا، ممكن تخلق شراكات في المبدأ رغم سبعة من مبادئ التعاون اللي هو التعاون بين التعاونيات. وده خلقته جمعية ألبان الجزيرة سنة 55 اللي هي خلقت الشراكة بينها وبين جمعية التعاونية قاعدة في أيرلندا، اتبرعت لها بالمصنع.
1: ما أستاذ هسي التجارب الاقتصادية بتاعتنا، التجارب الاقتصادية مثلا زي بنوك، بنك الادخار، معارف بنك المزارع، بنك يعني التجارب دي وين منها الحركة التعاونية؟
2: ما عندها دعم الحركة التعاونية. عشان كده نحن لما اتكلمنا قلنا يا أخي أسه أنتوا حاليا قاعدين تعملوا شنو؟ حاليا قاعدين عندكم 20% من رأس مال المصارف المخصص للتمويل بيمشي للتمويل الأصغر، لكن بيمشي للتمويل الأصغر في هذا الشكل للأفراد، والأفراد ما بيقدموا دراسات بتاع الجدوى وبيعجزوا وبتفشل مشاريع، وبتبقى المشكلة إفقار الأفراد ديل وأنك أنت بتوديه للقانون إذا ما قدر يسدد لك. لا، هم يدرين 20% دي توجه لدعم الجمعيات التعاونية، ويبقى التمويل جماعي من خلال الجمعية التعاونية بحيث أن المسؤولية تكون جماعية. فحكاية التمويل الأصغر دي ما توجه للأفراد، توجه للجمعيات التعاونية.
1: طيب أستاذ، في ظل الحرب الآن، يعني الحرب التي يعاني منها الشعب السوداني ويعاني منها صغار المنتجين والفقراء والضعفاء، والحرب يعني شردت وأثرت تأثير كبير جدا، يعني شنو الخيارات المطروحة الآن للحركة التعاونية اللي ممكن تساهم بها في يعني إعادة توازن المجتمع اقتصاديا وتعيد حركة المجتمع وحيويته؟ هل الحركة التعاونية الآن عندها القدرة أنها ممكن تساهم في امتصاص الأزمة وتساهم في بناء السودان مرة أخرى إذا أتيحت لها الفرصة؟
2: أنا كنت بقدم برودكاست وبطلع أونلاين بتكلم عن اقتصاديات التعاون قبل 2017، وقلت الحل الوحيد في الحالة الموجودة فيها الدولة من عجزها في تقديم الخدمات وفي أنها تحدث تنمية في المجتمعات أنها تتشجع الجمعيات التعاونية. ليه؟ المجتمع بيكون فيه واحد رأس مالي عنده قروش، واحد عنده أرض، واحد عنده لمواخذة بقرة، واحد عنده برسيم بزرع برسيم. المجتمع ده كله لو يتجمع وعمل جمعية تعاونية النهضة بتكون كاملة. ده بيذكرنا بشنو؟ بيذكرنا بالتجارب بتاعتنا في التعليم. التعليم في أغلبه في السودان هو بالعون الذاتي، بنينا مدارس بالعون الذاتي. ليه ما نبني اقتصاد بالعون الذاتي؟
1: أستاذ مجاهد، أستاذ مجاهد حقيقة سعدنا بهذا اللقاء الجميل. وسؤالنا الأخير ليه يعني السودانيين طبعا عندهم يعني رؤيتهم للحاجات يعني وبقيموا الحاجات، يعني ارتبطت في ذهنهم انه الممارسة بتاعت الحركة التعاونية دي ارتبطت بنوع من الأونطجية كده والبهلوانية، يقول لك فلان ده مكان قروش دي كلها عملة من التعاون، وقروش دي كلها شالوا مننا نحن وأكلونا وشالوا وكده. تفتكر انه ما هي الطريقة المثلى لإعادة الثقة للمواطنين في مثل هذه هكذا مؤسسات، يعني عشان نخلي المواطن يستعيد الثقة وكذا كذا؟ نسمع منك.
2: أول حاجة حوكمة القانون، والقانون يكون رادع تجاه أي قضايا بتاعت فساد. داخل الجمعيات التعاونية ومفروض على كل المستويات يعني، لكن احنا نتكلم عن التعاون هسه هنا. نمرة اثنين، يلقوا حزم تشجيعية من الدولة بموجب قانون التعاون. نمرة ثلاثة، العمل الديواني يتطور. يعني هنا كان عندنا معهد ضخم جدا عمله مثل ILO، معهد التدريب التعاوني. معهد التدريب التعاوني إذا تم مصادرة أرضه ونسبت لناس، البنك صدر ونسب لناس، الأملاك بتاعت التعاون صدرت ونسبت لناس واستفادوا منها ناس. كان في قضايا بتاعت فساد كبيرة جدا جدا في جمعيات تعاونية كثيرة جدا كانت قائمة. لو حوكمنا الحكاية دي وبموجب القانون وناس الجمعيات التعاونية دي بيقوا رقيبين جمعية عمومية وعندها رقابة، عندها لجنة بتاعت رقابة وعندها لجنة بتاعت تدريب وعندها الحكومة تصر على أنه لازم يقدم خطاب ميزانية تحضروا الثلاثة أركان الرئيسية في التعاون اللي هو القطاع الديواني والقطاع التعاوني بتاع الاتحادات والجمعيات التعاونية، يحضروا خطاب الدورة ده. وأي جنيه يمشي ما في اتجاهه صحيح يتم المحاسبة عليه مباشرة. كده نحن بنعيد الصغة، بنعيد الصغة في الحاجة دي. لكن لما الدولة ما تهتم لموضوع محاسبة من يتغول على التعاون حتظل الصغة غير موجودة.
1: شكرا جزيلا مستمعين الكرام، كان ذلكم هو الأستاذ والخبير الاقتصادي في مجال التعاونيات مجاهد علي الحسن. حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مانجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحوباي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 28 يوليو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. البرهان يزور أم سيالة وجبرة الشيخ بعد السيطرة عليها من قبل القوات المسلحة، وحميتي يعلن فك الرسن ويطالب قواته بتصعيد وتيرة القتال. مقتل العشرات في هجمات جوية على أهداف مدنية في شمال كردفان، وخبراء يعتبرون سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تحولا استراتيجيا. تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، ووصول الإصابات بحمى الضنك في النيل الأزرق إلى مرحلة الوباء. وفاة طفل في سنكات وإنهيار نحو 400 منزل في ربك جراء الأمطار، وملثمون ينهبون مزارعين في كسلاء. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. وصل القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مساء الاثنين على متن مروحية عسكرية إلى منطقتي أم سيالة وجبرة الشيخ، عقب إعلان الجيش السيطرة على المنطقتين ومدينة بارة بعد معارك مع قوات الدعم السريع. وقال مجلس السيادة إن البرهان تفقد القوات المنتشرة في الخطوط الأمامية، يرافقه حاكم إقليم دارفور مني أركم الناوي ووالي شمال كردفان عبد الخالق عبد اللطيف وقائد قوات درع السودان أبو عقل كيكل، ورد الجنود هتافات خلال استقبالهم البرهان. أعلن قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو حميتي انتصار قواته في المعارك الدائرة في شمال كردفان، وأكد إطلاق الرسن لقواته من أجل تصعيد وتيرة القتال. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الأمن والدفاع لحكومة تأسيس في مدينة نيالة إن التعزيزات العسكرية وصلت إلى مناطق القتال، داعيا قواته للتقدم إلى الأمام وعدم العودة، ووجه بتغيير قواعد المعركة ومنع التصوير وتنظيف القوات من الطابور الخامس. وأضاف في هذا الخصوص:
1: أهم شيء أخواننا نغير الطريقة حقتنا، نمر واحد نوقف التصوير، لازم التصوير نتعامل معه. هو أي زول بعد الكلمة حقتي دي، هو أي زول بصور أنا متعامل معه طابور فقط، الزول المخصص له المعني بالتصوير يا جماعة.
0: من جانبه قال سليمان صندل وزير الداخلية في حكومة تأسيس ومقرر مجلس الأمن والدفاع إن اجتماع المجلس الذي انعقد مساء أمس وجه بدعم الجهود العسكرية وتسخير كافة الإمكانيات لدعم المجهود الحربي بجانب إزالة المشكلات الأمنية وتعزيز حكم القانون، كما أكد مواصلة الجهود لتأمين المدن وحفظ الأمن وضبط الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية بجانب تشكيل آلية لحماية الموسم الزراعي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: وأشاد المجلس بالبطولات والانتصارات التي تحققت في جميع محاور القتال، خاصة محور كردفان الذي شهد بطولات عظيمة من قوات تحالف السودان التأسيسي، خاصة أشاوس قوات الدعم السريع. وأكد المجلس وقوفه ودعمه الكامل للجهود العسكرية الرامية لاكتثاث جيش الحركة الإسلامية.
0: قال الخبير العسكري العميد وليد عز الدين في إفادة لراديو دبنجة إن السيطرة على طريق الأبيض بارة المعروف بطريق الصادرات يمثل تحولا استراتيجيا، حيث يعتبر أحد أهم محاور الحركة والإمداد العسكري في السودان. وأضاف أن طريق الصادرات يمثل شريانا استراتيجيا للقوات المسلحة، حيث يوفر مسارا آمنا لنقل القوات والزخائر والوقود والإمدادات اللوجستية، بما يضمن استمرار العمل العمليات العسكرية باتجاه كردفان ودارفور. ورجح الخبير العسكري استمرار القتال في هذا المحور، وأضاف في هذا الخصوص:
3: فبنلقى طريق الصادرات من الطرق الرئيسية والطرق الاستراتيجية والطرق الحيوية، إذا كان من ناحية إمداد الجيش أو من ناحية الإمداد التجاري. وطريق مهم جدا ومهم جدا في الوقت الراهن للقوات المسلحة السودانية، لأنه هو بيأمن لها في تقدمه ده كل الوسائل بتاعت الإمداد.
0: من جانبه قال الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد دكتور جمال الدين الشهيد إن سيطرة القوات المسلحة على طريق الصادرات تقلل المسافات بشكل كبير مقارنة بالطريق التقليدي الخرطوم كوستي، مما يسرع وتيرة العمليات ويسهل استعادة الفرق العسكرية. وأضاف أن التأمين الممتد من جبرة الشيخ زاد من حماية مدينة الأبيض، وأضاف في هذا الخصوص:
4: تحول عمليات كبير جدا بيعيد رسم مركز الثغر العسكري في هذه المنطقة. القتال في هذه المنطقة يعني يتجاوز أهمية المدن إلى السيطرة على الشبكة من الطرق والمحاور والممرات الاستراتيجية التي ظلت طوال فترة الحرب لتتحكم في حركة القوات ومسارات الإمداد وإيقاع العمليات العسكرية، وأيضا بتأثر بشكل أساسي في تطورات الموقف الميداني بشكل عام.
0: من جانبه أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور شملت محور أم سيالة ومحور جبرة الشيخ ومحور الأبيض والقرى المحيطة بجبرة وبارة. وقال إن الهدف الأساسي من هذا التحرك هو تأمين الأبيض بارة أم درمان وتيسير حركة البضائع والإمدادات بالتزامن مع تحرك قوات أخرى من مدينة الدبة نحو مناطق المزروب. وأضاف في هذا الخصوص:
5: الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة مدرمان، تيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، حركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة منتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ.
0: في المقابل قلل مصدر عسكري في قوات الدعم السريع من هذه الانتصارات مؤكدا أن قواتهم ما زالت تحاصر مدينة الأبيض من منطقتي جبل عيسى والهشابة وتسيطر على خزان بربر والمصادر الجنوبية للمياه، مشددا على أن المعركة لم تنتهي بعد وأن قرار قائد قوات الدعم السريع بالهجوم سيكون له ما بعده. كشفت مجموعة محامي الطوارئ عن استهداف بالطائرات المسيرة والطيران الحربي التابع للجيش لأهداف مدنية في 4 مناطق بشمال كردفان خلال الفترة من 24 وحتى 26 يوليو 2026. وقالت المجموعة في بيان اطلع عليه راديو دبنجا إن الطائرات المسيرة استهدفت محطة المياه بقرية أم نبقى ومركزا في رهيد النوبة ومركبة مدنية في منطقة أم ضرابة، كما استهدف دونكي للمياه إلى جانب المركز الصحي والمدرسة بقرية الشعطوط في جبرة الشيخ، كما غصفت طائرات من طراز أنتونوف عربة مدنية تحمل الوقود في مدينة أم بادر، مما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين. كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن تسجيل أكثر من 2000 حالة اشتباه بالكوليرا في السودان و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، حيث تتركز معظم هذه الحالات في منطقة كردفان. وأضاف نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق في هذا الخصوص:
6: يشير زملاؤنا في المجال الإنساني أيضا إلى أن وباء الكوليرا ينتشر، حيث سجلت أكثر من 2000 حالة مشتبه بها و170 حالة وفاة منذ شهر مايو، معظمها في منطقة كردفان. ورغم هذه التحديات فإننا نواصل تكثيف جهودنا لمكافحة الكوليرا.
0: وفي جبل مرة أعلن نور الدائم الياس محمد عضو مجلس تنسيق غرفة طوارئ طويلة وقولو بجبل مرة عن تفشي مرض الحصبة في منطقة قولو، وأوضح لراديو دبنجا أن الوباء بدأ في الظهور بتاريخ 5 يوليو الجاري، حيث انتشر المرض في منطقتي تبرا وميلا شمال قولو. وأوضح أن إجمالي عدد المصابين يبلغ 41 حالة. وأضاف في هذا الخصوص:
7: من عمر

0: غالبية التلاميذ هم يعيشون في مساحة ضيقة وينامون في بعض السراير لأكثر من نفر، مما جعل ذلك أن المرض تنتشر وسطهم، فعدد المصابين جملة كانوا 41.
1: من جهة أخرى، كشفت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين عن تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بالكوليرا في دارفور، وقال آدم ريغال الناطق الرسمي باسم المنسقية لراديو دابنغا إن الإحصاءات المؤكدة للفترة من 5 وحتى 25 يوليو للعام 2026 أكدت تسجيل 2 حالتين مؤكدتين بالكوليرا في جنوب دارفور و3 في وسط دارفور و2 في شمال دارفور، وأضاف في هذا الخصوص:
2: تتفاقم الأزمة الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، حيث باتت الجوع والمرض والخوف واقعا يوميا لهؤلاء السكان المستضعفين، وتحولت المخيمات التي تفتقر إلى الغذاء الكافي والمياه النظيفة والرعاية الصحية الأساسية إلى بؤر لتفشي الأوبئة ومشاهد لانهيار إنساني شامل.
1: وفي النيل الأزرق، أعلنت وزارة الصحة عن وصول الإصابات بحمى الضنك إلى مرحلة الوباء، وأشارت إلى تسجيل 681 إصابة مؤكدة و662 حالة اشتباه. كشفت مصادر عن رفض التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود وقوى إعلان المبادئ الدعوة الموجهة إليهما من الآلية الخماسية للمشاركة في الاجتماعات التشاورية المقررة في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في الفترة من 29 إلى 31 يوليو الجاري، فيما أعلنت الكتلة الديمقراطية مشاركتها في الاجتماعات. وأوضحت المصادر أن الرفض جاء نظرا لإصرار الخماسية على تصميم العملية السياسية بشكل منفرد دون تشاور حقيقي مع الأطراف السودانية وإدخال عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في العملية. شهدت ولايات الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلة والبحر الأحمر والقضارف أمطارا مصحوبة بالسيول. وفي ولاية البحر الأحمر، ضربت مدينة سينكات أمطار غزيرة وسيول جارفة تسببت في وفاة طفل وقطع الطريق القومي الرابط بين بور سودان وبقية مدن الولاية، بجانب انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بور سودان. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
3: تسببت أمطار سيول في مدينة سينكات بالأمس في وفاة طفل وضرر بعض المركبات نتيجة وتيرة السيول عبر القيران الرئيسية، واللي كانت غير متوقعة وغير مسبوقة.
1: من جانبها، أعلنت لجان أحياء مدينة ربك في النيل الأبيض عن انهيار 346 منزل جراء الأمطار الغزيرة. من جهتهم، كشف مواطنون أن مدينة الدويم شهدت هطولا للأمطار استمر ل4 ساعات، موضحين أن المدينة تحولت إلى برك من المياه وتسببت الأمطار في انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: أصهر الحشرات، ده اللي بيجيب الأمراض، كل موسم الدويم قاعد تكون تتصدر المدن في الوبائيات حقات الخريف بسبب المياه الراكدة، بسبب الحشائش اللي بتقوم بسبب هذه المياه المحلية تجاه الخريف. هي بس تفتح مجاريها قبل الموسم، شهر 4 شهر 5 بتقوم بتفتح المجاري تنظفها من الأنغاض وكده وخلاص، لكن ما عندها عملية بتاعت معالجة بتاعت تصريف المياه.
1: وفي مدينة أم درمان، تسببت الأمطار في سقوط لافتات إعلانية دون رصد أي إصابات وسط المواطنين. تعرض عدد من المزارعين مساء أمس الاثنين لعملية نهب مسلح من قبل ملثمين أثناء وجودهم بأراضي زراعية تقع بين منطقتي تشوتياي وحلة عطية بمحلية ريف كسلة. من جهة أخرى، أقلق بائعو الخضر والفاكهة في منطقة المثلث بغرب كسلة طريقا رئيسيا يوم أمس، رفضا لبيع الموقع إلى أحد المستثمرين. من جانبه، قال الأمين داود قائد قوات الأرطة الشرقية مخاطبا قائد الفرقة في كسلة إن قواته لم ترتكب أي مخالفات، محذرا من تصفية الحسابات. وأضاف في هذا الخصوص:

0: شهدت مدينة بورسودان استمراراً لأزمة المياه، حيث بلغ سعر جوز الموية 2000 جنيه. من جهة أخرى، حذر الصحفي عثمان هاشم من الانتشار المتزايد لمحطات تحلية المياه داخل الأحياء السكنية بمدينة بورسودان بسبب تفاقم أزمة مياه الشرب، وأشار إلى مخاطر صحية مرتبطة بعمل بعض هذه المحطات، وأضاف في هذا الخصوص:
1: تخفف من الأزمة ولكن مخاطرها وضرارها بتتوقف على مطابقتها للمواصفات، لأنها كلها داخل الأحياء، معناها قريبة من مواقع الصرف الصحي، ما في مسافات متباعدة، ما بتشيد على مستوى مواصفات معايير معينة، بعض منها يعني درجات ملوحات عالية، بتضاف عليها مواد حافظة ومواد كيماوية ومواد مختلفة.
0: أعلنت دولة تشاد يوم أمس الاثنين انسحابها من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، متهمة إياها بالانتقائية والانحياز في التحقيقات. من جانبه، قال الخبير القانوني صالح محمود إن انسحاب دولة تشاد سيؤثر سلبا على التعاون مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى ضحايا وشهود قضايا دارفور المتواجدين في دولة تشاد، مؤكدا في الوقت ذاته إمكانية استخدام وسائل الاتصال الحديثة لمقابلة الشهود والضحايا عن بعد، وأضاف في هذا الخصوص:
2: آثار انسحاب تشاد بالتأكيد هتكون سالبة جدا فيما يتعلق بالتعاون مع مكتب المدعي بتاع المحكمة الجنائية الدولية، لأنهم بيحتاجوا عشان ما يقابلوا الضحايا والشهود خاصة من دارفور، وطبعا لحد الآن المحكمة فقط مختصة بدارفور.
0: أكدت مصادر متطابقة لراديو دبنجا اعتقال قوات الدعم السريع لرئيس الإدارة المدنية في ولاية جنوب دارفور يوسف إدريس، وفي ولاية كسلا اعتقلت السلطات المواطن صالح كرار على خلفية رفض بيع ميدان كيمو في حي العمرية. الخبر الأخير في النشرة: أكد وزير التعليم العالي في حكومة تأسيس خلال اجتماعه مع ممثلي أساتذة لنحو 8 جامعات ومؤسسات ضرورة تهيئة المناخ لاستئناف الدراسة وضرورة إعادة فتح الجامعات في أقرب وقت، وأشار إلى التزام حكومة تأسيس بتوفير متطلبات إعادة تشغيل الجامعات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دابنغا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. في اليومين الفاتوا شهد ملف دارفور أمام محكمة الجنائية الدولية تطورين بارزين أعادوا النقاش حول مستقبل العدالة الدولية في السودان. التطور الأول تمثل في الإحاطة الدورية اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الدولي، واللي أعلنت فيه عن إحراز تقدم في التحقيقات بشأن الأحداث في الفاشر والجنينة، أحداث يعني وقعت من قبل سنوات بداية الحرب، لكن في نفس الوقت تحذرت من خطر تكرار سيناريو الفاشر في مدينة قبيض بولاية شمال كردفان، واللي تشهد اليومين دول معارك طاحنة وحصار عنيف. وقالت انه دي اخطر الجرائم الدوليه قد تحدث في الغويط، مع تجديدها للمطالبه للحكومه السودانيه بتسليم المطلوبين للمحكمه، في مقدمتهم طبعا الرئيس المخلوع عمر البشير واحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين. اما التطور الثاني فقد اثار جدل قانوني واسع بعد ما تقدم مكتب الادعاء بطلب لسحب التهم الموجهه للقيادي السابق في حركه العدل والمساواه عبد الله بنده، وهو أحد المتهمين في قضية الهجوم على أقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي اليوناميد في حسكنيتا. ومكتب الادعاء برر بأنه لصعوبات تتعلق بالأدلة والشهود سحب الملف، وده طبعا فتح الباب واسع للتساؤلات حول معايير الادعاء وحدود سلطاته وتأثير يعني مثل هذه الخطوة على حقوق الضحايا ومستقبل مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وفي المقابل أعزائي المستمعين، يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل أيضا، فهي بتواصل رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين، لكن في نفس الوقت بتطالب المحكمة الجنائية بملاحقة قادة قوات الدعم السريع ومحاكمتهم. وده طبعا بيثير أسئلة حول اتساق الموقف القانوني والسياسي والأخلاقي برضو للدولة تجاه العدالة الدولية. لمناقشة هذه القضايا برحب بضيفي الكريمين الأستاذ علي عجب المحامي والخبير القانوني الأستاذ الدكتور نبيل أديب في برنامج ملفات سودانية براديو دابنغا، لمحاولة فهم ما يجري داخل المحكمة الجنائية الدولية ومستقبل العدالة في ملف دارفور والانعكاسات التطورات دي على الضحايا وعلى مسار المحاسبة في السودان. اهلا ومرحبا بكم ضيوف الكرام، ونبدأ بك استاذ علي عجب. بدايه نسالك حول كيف تقرا موقف الحكومه السودانيه من المحكمه الجنائيه الدوليه، يعني انه رفضها تسليم المطلوبين وفي ذات الوقت بتطالب باستخدام المحكمه كاليه ضغط، او يعني بتحاول يعني تطالب المحكمه بملاحقه قوات قاده قوات الدعم السريع وتطبيق العدالة من جهة، فكيف يعني يتسق الموقف ده قانونيا؟ كيف تنظر لهذا الموقف؟
3: طيب السلام عليكم، تحية لراديو دابنغا لكل المجهودات اللي بيقوموا بها فيما يتعلق بالطلب التعليق على موقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية وتذبذب موقف الحكومة تارة برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت بالطالب باستخدام المحكمة الجنائية كآلية ضد أعداء في قوات الدعم السريع، ورغم أنها هي رافضة للتعاون مع المحكمة الجنائية وألغت عضويتها في وقت سابق في المحكمة الجنائية الدولية. والكلام ده مقروء بالطلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة الابتدائية الرابعة انه تأذن له بسحب تهم التهم الموجهه ضد عبد الله باندا. وطبعا عبد الله باندا هو كانت قبل كده كان وجهت له تهم اللي هو المكتب المدعي العام كان طلب في 5 اكتوبر 2023 بانه يسحب التهم الموجهه لعبد الله باندا. وكان الطلب ده ودعوه على سبيل السري. يعني الموضوع ده قديم انه المدعي العام هسه في الاسبوع الفات او هي نائبه المدعي العام للمحكمه الجنائيه طالبت بانه تسحب التهم في مواجهه عبد الله باندا اللي هو ده تكرار لنفس الطلب القديم. ومن المعلومات المهمه في الموضوع ده برضو نذكر انه يعني عبد الله باندا ده هو كان متهم في الهجوم الوقع في منطقة حسكنيتا اللي ضد بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي. كان في قاعدة هناك اسمها قاعدة حسكنيتا بتاعت الاتحاد الأفريقي. وفي الهجوم ده قتل 12 جندي وأصيب 8 آخرين بجروح بالغة. وكانت الدائرة التمهيدية في الزمن ذاك اعتمدت التهم ضد عبد الله باندا في 7 مارس في 2011. وعلى هذا الأساس أصدر المدعي العام أمر بالقبض كان على باندا في 11 سبتمبر 2014 لأنه هو كان ظهر أمام المحكمة يعني مثل أمام المحكمة وطلب منه إنه هو يجي للجلسة الجاية لكنه اختفى مما يضطر المحكمة إنها تتعامل معه بأنه تطلب أنه يتم القبض عليه وإحضاره المحكمة. ومن الزمن ذاك عبد الله باندا بيعتبر أنه هو فار من وجه العدالة. وعبد الله باندا برضه هو معروف بأنه هو كان واحد من قوات حركة العدل والمساواة.
2: أستاذ نبيل أديب، نفس السؤال حول موقف الحكومة من المحكمة الجنائية بأنه موقف مزدوج بالطالب بملاحقة قعمة السريع وفي نفس الوقت بترفض تسليم المطلوبين.
4: بالنسبة للموقف المتناقض للحكومة، هي الحقيقة مسألة محددة فقط، هو أنه لدى القوات المسلحة السودانية تحسب من تسليم أعضاء لمحكمة أجنبية، ما لا يجد ذلك مناسب على أساس أنه ممكن يتحاكم في السودان، ولكن لا يجوز أنه يسلم لجهة أجنبية. أنا أفتكر أن المسألة دي ممكن علاجها أن المحكمة الجنائية الدولية تعمل محكمة هجين وتنعقد في السودان وتحاكم عمر البشير والمطلوبين الآخرين. بالنسبة للمسألة الموقف، أنا شخصيا بأيد الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وبعتقد أنه هذا جزء من عملية تحكيم القانون وخلق النظام يخضع لحكم القانون في السودان. شكرا.
2: طيب أستاذ علي عجب، وأنت لازلت تتحدث معنا أو في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجة، بننتقل للموضوع حول سحب ملف عبد الله باندا من المحكمة الجنائية. كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية أن يتقدم بطلب اتهام استنادا على أدلة اعتبرها كافية في حينها يعني، ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد يعني توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم؟ ف يعني تفسيرك شنو للتحول ده؟ وبرضه ما تأثير يعني سحب الاتهامات بعد الفترة دي على مصداقية مكتب الادعاء بالمحكمة الجنائية وعلى حقوق الضحايا برضه وصيغتهم في المحكمة؟
3: التسبيب اللي قالوه لأنه هم عايزين يسحبوا الملف بتاعه، يسحبوا التهم بتاعته نهائيا من المحكمة، لأنه قالوا تعذر الاستعانة ببعض الشهود وإحجام عن التعاون وظهور مشكلات جدية تتعلق بمصداقية بعض الشهود الرئيسيين، فضلا عن الحصول على أدلة تبرئة في الآونة الأخيرة. من الواضح أنه يعني الكلام ده فيه مشاكل قانونية واضحة. من ناحية القانونية أنه إذا ظهرت أدلة لتبرئة شخص من وهي والشخص ده وجه له الاتهام، يبقى من في جرائم خطيرة، يبقى من الأفضل أنه يقدم أمام المحكمة وبعد ذلك تتشاف الأدلة المبرئة دي ذاتها، تتقدم من الادعاء للمحكمة على سنه تتشاف هي مقابل الأدلة اللي قدمت في الأول، لأنه الأدلة اللي قدمت في الأول دي أصبحت جزء من علم المحكمة، فبالتالي أنت لازم تناهضها بمعلومات جديدة، لأنه القضايا دي بطبيعتها هي قضايا لا تسقط بالتقادم وقضايا حق عام. يعني أنت ما من حق المدعي العام أنك أنت تسقطها، أو من حقك من ناحية إجرائية أنك تطلب سحب الملف، لكن في النهاية طالما هي متعلقة بجرائم خطيرة، وطالما أنه الشخص إذا ما مثل أمام المحكمة وبيعتبر هارب من وجه العدالة، ليها الضرر في أنه الأدلة الموجودة دي المبرئة دي المدعي العام يجي نفسه يقدمه، يقول أنه ظهرت أدلة مبرئة ويقدمها في المحكمة بعد ما ينفر هو أمام المحكمة، لأن المحكمة الجنائية الدولية ما بتسمع أي دفوع من شخص ما لم يمثل أمام المحكمة، ولا يمكن أن يصدر حكم قيابي في مواجهة شخص لم يمثل أمام المحكمة.
2: برضو السؤال موجه لك مولانا نبيل أديب.
4: والله مسألة الاتهام يعني ما يعني الاتهام ده مسألة فنية، سحب الاتهامات بعد هذه المدة هي وضع غير لا يعني غير مثير للدعسة، لأنه هو الاتهامات مسألة فنية بقيمة المدعي العام، وبيجد أنه في بينة كافية وبيمشي في الإجراء، لكن أثناء ذلك إذا اتضح له أنه هذه البينة غير صحيحة وغير مقبولة أو غير معقولة، ما طبعا هو بيجمع بيانات من جهات أخرى، يعني هو ما حاجة بيعمله هو، فكل ما يصل إلى علمه ما يتصل بالجريمة هو بيفتح أذانه ويسمع عشان يعرف مدى قدرته على أنه يثبت التهمة في مواجهة. طبعا هو ما خصم بمعنى الخصومة، هو خصم قانوني وهو أمين على مصلحة المجتمع الدولي، فإذا وجد أن هذه المحاكمة يعني لأي سبب إذا جاءت بيانات تثبت أنه ما تقدم به لن يقف في المحكمة، فعليه أنه يوفر الجهد والمال وأيضا ما يصيب المتهم من تقييد لحريته الشخصية إذا لم يكن هناك جدوى من تقديم الاتهام للمحاكمة.
2: حذرت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الويض، فما مدى الأهمية القانونية لهذا التحذير؟ وفي كل تقرير يعني المحكمة الجنائية بتقول أنها جمعت أدلة وأحرزت التقدم في التحقيقات، لكن ما في شيء ملموس على الأرض يعني، فما رأيك في الموقف ده أو في النقطة دي الأستاذ نبيل أديب؟
4: بالنسبة لتحذير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من احتمال وقوع خطر جرائم دولية في مدينة الأبيض، هذا التحقيق أو هذا التحذير حقيقة مهم لأنه من سلطات المدعي العام وفقا للمادة 15 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يجوز للمدعي العام فتح تحقيق بناء على معلومات بتصله إذا كان عنده ما يدعو للاعتقاد أنها بتشكل جرائم ضد الجرائم من التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وهذا التحقيق طبعا إذا عايز يتبلور هي بتطلب الإذن من الدائرة التمهيدية للمحكمة، لكن في هذه المرحلة يجوز لها أن تأمر بالتحقيق الأولي في هذه الجرائم.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي استضفنا فيه الخبير القانوني الأستاذ نبيل أديب والمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان الأستاذ علي عجب حول مسار ملف دارفور في المحكمة الجنائية الدولية والتحولات اللي حصلت في ملف قضية عبدالله بندة. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يُرى.
5: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
6: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدموا لكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا وأم قلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان يتصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
7: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
8: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبدالله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبدالله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبدالله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبدالله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
9: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. حول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاعة عبد الله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبد الله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعة بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الادعاء بأنه الأدلة المتوفرة حاليا في مواجهة عبد الله بندا ما بتحقق المعيار بتاعت الأسباب الجوهرية عشان ما يعتقد أنه عبد الله بندا هو بيتحمل مسؤولية جنائية للهجوم التم في حسكنيتا في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني أول شيء أشار لأنه الأدلة اللي كانت موجودة يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف إن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول إنه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندا أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبد الله بندا، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بندا متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بندا ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
10: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندا الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
11: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بندا، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها للدعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم زي 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم، وإنه في تضارب، وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم، على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغل فقط إنه التجريم من خلال الاتهام. أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما، إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية. يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة، من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام، والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص، حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي، مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة. وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا، بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض. وبالتالي هناك بينات مبدئية، برايما فاشي إيفيدنس، هناك بينات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها، حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي، بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخزلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند
12: الضحايا. ولكن المشكلة في أنه مكتب المدعي بحس أنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، أنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي أنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه سيد عبدالله بندق ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو ثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا، انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة، هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات محاكمة ضد السيد عبدالله بندر.
10: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبدالله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوج والله ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق، استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور. والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله. حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية. وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت لراديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن:

0: بكثافة في كل الأحياء. يعني أنت بتفتكر أنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
1: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأحلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتم أطفالهم وإبنائهم ويعرموا لنسائهم. يعني
1: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاع 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. ودعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاع والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار

0: الأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحب بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجة. قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
1: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
0: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما.
0: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
3: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى.
0: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
4: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
0: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجة، أخبار لكل السودان.
0: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن الناير.
1: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس خللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأواني قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة، يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مسارتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
0: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
6: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردستان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات بين شمال كردستان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردستان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
0: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
2: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالي، كان مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكرد فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكرد فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح. والضرب بدأ الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على أصوات المسيرات وأدخلت الرعب في نفوس المواطنين قبل ما تصيب أي اتجاه أو أي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي، وفيه مكتبين بأساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما، الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف وتلف كبير، الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها، طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مشت صورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني، وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب يقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو العيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك، وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
0: استنكرت كل من منظمة مناصرة الضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
0: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
7: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو وضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل بتاعت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة يتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوالي في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي، النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
0: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
8: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططة عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فإنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
0: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
3: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقت رياح عاتية رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، الطرقات على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة، لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تنبق الى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي نيل الابيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
10: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل للكهرباء بين مروي وأطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
12: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زحفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بور السودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معاه في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذاك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
12: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
13: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاعات في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن يكون فيها ارتفاعات في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
12: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
13: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
12: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
13: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
12: بحرارة الشمس
13: بحرارة. أيوة
12: نعم.
13: في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية انخفاض الغدة الدرقية بالذات يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا ديو. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس. دي فئات المستهدفة بالتوعية.
12: نعم.
13: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها غريب يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط بسهم بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز التركيز بتاعه بأقل وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد زيادة بضربات القلب النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل مرحلة مراحل متأخرة شوية تحصل الدوخة وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بخش في غيبوبة وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم. بيكون حتى الجسم سخن جدا بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاك كده في الجسم من برا.
12: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
13: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
12: نعم.
13: فدي كل علامات بتاع ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية تخفض درجة حرارة الجسم بالمكملات الباردة الخارجية إنه يوضع في حتة تكون باردة وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا موية كتير يشربوا عصائر ما يقعدوا في حتة تكون كتمة ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربة الشمس.
12: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
13: طبعا أيوة وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها يعني يخش في غيبوبة يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى ممكن تؤدي لفشل كلوي بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات والجلطات ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم وممكن تؤدي لبتر الاعضاء يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف فدي من الخطوره بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
12: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
13: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر ضربات الشمس ساعه الذروه يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لا اكثر الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار مع ارتفاع درجة
12: يعني نوموا في الحيشان
13: أيوة يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده على أساس يكون في تيار متحرك.
12: نعم.
13: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان ارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين ويلبس ملابس تكون
12: يعني الاستحمام مفيد
13: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح يعني أبيض بيج كده ما يلبسوا ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة بتمتصها وبتحبسها.
12: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس
13: فيه. أيوه بيمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع درجة حرارة الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
12: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
13: طبعا اكثر الحالات عايش يعني احنا في الفترات الاولى كان بيجينا الحالات مرتفعه يعني كثيره جدا, في السنين الاخيره بقت بسيطه. ليه؟ لانه بقى الوعي بطبيعه المرض بطبيعه الاصابه به يعني بقى في وعي اكثر, لكن شنو لا زال في حالات هنا. احنا بنقول اهم حاجه في مكافحه المرض هي التوعيه بطريقه الاصابه به. اكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين, فعشان كده الناس محتاجه انها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
12: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت سودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
13: الله يسلمك.
12: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
11: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا بمعسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن حين دار ناشف عديل كده ده واحد. نمر اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمر اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بالناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استخرج يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاته ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكنهم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.

0: المزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويأرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي. وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاع 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاع والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي عدها لكم فريق راديو دبنجا: قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.

0: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
1: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
2: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
1: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
3: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
1: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
4: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
5: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
0: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد. بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس خللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتزال عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026 باعتبار أن الدعوة بسياقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة. وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
6: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردستان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات بين شمال كردستان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرية الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردستان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المنزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة تموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
2: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالية، كان مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكردة فعل مغات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيره في ذلك الصباح. والضرب بدا الساعه 1 صباحا وانتهى الساعه 2 او 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد احدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق او الدور الارضي وفيه مكتبين باساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما. عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مشت صورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب يقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب، ويجب إن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين. Thank you.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وملغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
7: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو توضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة الأربع سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة بعد طوالي في لجنة الحصر والتقييم، لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب. يعني توزعت لجان الآن في لجنة، بلجنة بتاعت إصحاح بيئة، ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين، ولجنة مالية. في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
8: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا مقاعد في الجامعات. وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات الشهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة، في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية. واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططة، عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، لكل احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
3: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة. يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه. يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى. يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني ميادين بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3-4-5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة، لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تنبق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية الرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي نيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
9: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
10: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتحاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل للكهرباء بين مروي وأطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الاضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: راديو دبنجا، راديو
5: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
12: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم
12: المجلة دا أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلة لحد الدبب، من المجلة هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: أولا الأستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيب أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير. لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
11: نعم. التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
13: نعم.
12: فده شغل الناس يمازن أكيد الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
13: وطيب.
12: لكن دارين المزيد المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشوا يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
13: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا أستاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع، لكن المحراط غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين
13: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
12: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
13: أوكي. نعم.
12: لكن يعني ما بتنط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
13: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
12: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
12: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناتج كلها حرثت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
13: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى لقيت بخمسة عشر ألف الآن أنا كلامي معك ده 15 ألف، فما في مراقبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
13: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
13: وطيب
12: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب وتجيب للناس التراوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مراديد لأن في طير بيجي في الدرد التهسي بعد الأرض طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم أن احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بل المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
11: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع والى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين والله ويسين معدنية عوجة والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وطرابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية لدارفور، كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بيزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ضغط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا دي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق عير نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا، في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة

0: على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
1: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم؟ يعني
1: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوب الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالة، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبدالله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الادعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبدالله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود ادعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك. قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبدالله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبدالله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت في المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبدالله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع لو موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة القدمة هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاسباب الجوهريه عشان ما يعتقد انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور أو تآكل بسبب مرور الزمن. برضو أشار لأنه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل المكتب المدعي العام حول القضية دي، وبرضو في شهود آخرين في شكوك حول المصداقية بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضية دي. في المكتب المدعي العام بيشوف أن المصداقية بتاعتهم ما كافية لتأسيس هكذا قضية. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبدالله بنده أكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الأصلية الموجهة لعبدالله بنده، يعني أصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الأفريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من أفراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم إصابتهم، وفي جزء آخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقة بجرائم الحرب باعتبار أنه تم الاعتداء على بعثة أممية أو بعثة دولية أو إقليمية تابعة لحفظ السلام واللي هي أصلا محمية بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضرورة أنه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في أنه تبرئة بنده ما عندها علاقة بالبراءة، لأنه الجلسة هي بس مخصصة لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعة المحكمة. وحتى أنه سحب التهم ذاته ما بمنع الادعاء أو مكتب المدعي العام في أنه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت أي أدلة جديدة في القضية دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بنده الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبدالله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا هم يعني ناس مكتب الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يؤثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر، فقط براه يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا ضحاياها، أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي. وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا عللوا دي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التبادين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم
10: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
11: بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في الحلقة الثانية من برنامج ملفات سودانية حول مسار ملف دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية على ضوء الإحاطة اللي قدمتها نائبة المدعي العام للمحكمة شميم خان أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي حول التحقيقات بشأن الأحداث في الجنينة والفاشفة وتحذيراتها من خطر تكرار مأساة الفاشر في المبيض وما وصفته بأنه أخطر الجرائم الدولية في مدينة المبيض بولاية شمال كردفان. أما التطور الثاني فبيتعلق بمأساة مكتب الادعاء من جدل قانوني واسع بطلب سحب التهم الموجهة إلى عبد الله بندا القيادي في حركة العدل والمساواة وأحد المتهمين في قضية الهجوم على قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي المعروفة باليونميد. وفي المقابل يظل موقف الحكومة السودانية محل تساؤل لأنها تواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ورفض تسليم المطلوبين واللي هم في مقدمتهم الرئيس المخلوع عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون. في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية يسعدنا أن نقدم ضيفتنا الكريمة الباحثة في مجال الأعمال وحقوق الإنسان الكاتبة والمحاضرة في جامعة بريتوريا الأستاذة رزان علي المحامية لتسليط الضوء على هذه القضايا وغيرها من الأسئلة اللي حنناقشها. كنا قبلها عملنا حلقة مع الخبير القانوني الدكتور نبيل أديب والأستاذ علي عجب المحامي. ونواصل في الحلقة دي مع الأستاذة رزان علي. مرحبا بك أستاذ رزان. وبداية كيف يمكن لمكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يتقدم لطلب اتهام استنادا على أدلة موثقة وموجودة ويعتبرها كافية في حينه ثم يعود بعد سنوات ليطلب سحب التهم بحجة أنه الأدلة لم تعد توفر أسباب جوهرية للاعتقاد بمسؤولية المتهم عبد الله بنده؟ وما الذي يفسر هذا التحول بنظرك؟
12: حقيقة الموضوع ده من أكثر النقاط يعني التي يمكن أن يساء فهمها في طريقة عمل المحكمة الجنائية الدولية. يعني الناس بتسمع أنه تحت تم سحب التهم يظنوا تلقائيا أنه يمكن المدعي العام أخطأ يعني في 2011 أو هنالك شيء مريب يحدث من وراء الكواليس، لكن في الحقيقة الأمر ليس بذلك. يعني المعيار بتاع التهم بتاع إثبات التهم في المحكمة الجنائية أشبه بسلم من عدة درجات. نقول ليس معيارا واحدا ولا ثابتا من البداية إلى النهاية. لإصدار مذكرة التوقيف يكفي وجود أسباب معقولة فقط، وده معيار منخفض نسبيا. أما لتثبيت التهم وإحالة الشخص المحاكمة فيشترط وجود أسباب جوهرية للاحتقاد، وده معيار أعلى بقليل من أسباب معقولة. أما للإدانة يجب إثبات تهمة الشك بما لا يدع مجالا للشك، وهو أعلى سقف في المحاكمات الجنائية. في حين تم تثبيت التهم ضد بندة في 2011 ده ما كان حكم نهائي، كان القضاء بس بيقول إنه هنالك يعني أدلة كفاية لتبرير إحالة القضية للمحاكمة، لكن ده ما معناته إنه ده جارنتي إنه القضية يعني هتكون قائمة بنفس القوة بعد عدة سنوات. وده بالضبط اللي حصل. يعني أصدرت مذكرة التوقيف في 2014 لكن بندة لم يحتقل أبدا يعني، وفضل طليق حر في السودان طيلة تلك الفترة يعني. والمعلوم إنه الزمن ليس رحيم بالأدلة، يعني شهود ممكن يختفوا، ممكن يصبحوا غير قابلين للوصول إليهم، وخاصة كمان حس بعد الحرب. يعني الحرب يعني أدت إلى فرار وقتل يعني ليس بقليل يعني من الناس، وممكن الأحوال تتغير، ممكن بعضهم يعني يخاف التعاون وخاصة في الوضع يعني الغير مستقر، فده بيؤدي لتراجع المصداقية بتاعت الشهود. والمدعي العام ملزم بأنه يعني تحت روم ستيتش تحت قانون روم الأساسي أنه هو لازم يستمر في التحقيق في القضية، لكن ما بس أسباب الإدانة، بس الأسباب اللي تؤدي لتبرئة الشخص برضو يعني. فلما رجعوا للملف وجدوا أنه فعلا أنه الإثباتات لا تصف في صالح يعني القضية. تاني حاجة دي ما أول مرة تحصل الحاجة دي، يعني حصل نفس السيناريو في 2014 كانت المدعي العام في الفترة ديك في قضية روهو كنياتا الرئيس الكيني فاتو بنسودا بسحب القضية الموجهة ضد كنياتا اللي هي كانت بتتعلق بأحداث العنف اللي حدثت ما بين 2007 ل 2008، وكان راح ضحيتها أكثر من 1000 شخص. في السبب الأساسي كان إنه المحكمة كانت بتقول إنه الطريقة الوحيدة اللي كانوا الوصول للأدلة هو تعاون الحكومة الكينية، والحكومة الكينية رفضت التعاون، رفضت تسليم الأدلة الأساسية. بعد شوية ده أدى إنه في شهود استمروا في الانسحاب، يعني وصلت المرحلة لأنه المدعي العام قالت إنه ده تخويف غير مسبوق، يعني unprecedented intimidation. فممكن تكون كل الأسباب دي حاسة حاصلة في السودان. وفعلا يعني المحكمة وجدت أنه صعب عليها أنه تتحصل على أدلة كفاية. ومن العدل في القانون يعني يكون عندك fair trial، محاكمة عادلة. محاكمة عادلة بتتطلب من المحكمة أنها تنظر في الأسباب التي تؤدي للإدانة والأسباب التي تؤدي للتبرئة.
11: ما هو تأثير سحب الاتهامات بعد المدة الطويلة دي على مصداقية مكتب الادعاء في المحكمة وعلى حقوق الضحايا وثقتهم في المحكمة الجنائية وعلى كذلك يعني عدم الإفلات من العقاب؟
12: صراحة يعني نرجع ثاني للنقطة الأساسية، إنه السبب الأساسي في سحب الملف هو ضعف الأدلة، لكن ده لا يعني إنه نحن بس نأخذ التفسير ده يعني ونمضي قدما زي كأنه ما في أي حاجة حصلت. لأنه حقيقة يعني الموضوع ده يعني بورينا الضعف البنيوي للمحكمة الجنائية الدولية في الأساس، هو المدة الزمنية الهائلة اللي بتستغرقها في التحقيقات. الحاجة دي طبعا مفهومة لحد كبير، لأنه الجرائم وقعت في دول بعيدة من الدولة الموجودة فيها المحكمة، وبعض مرات بيكون في مناطق نائية ذاته ما في الحضر أو المدن، وده يعني بيجعل جمع الأدلة يعني أمر يعني يشبه المستحيل. ده ناهيك عن التكلفة والكوادر البشرية والترجمة يعني والخدمات اللوجستية الهائلة يعني تحتاج عشان يعني في أدلة تتجمع. فيعني المسألة ما إنه المدعي العام لم يبذل جهد، بس النظام نفسه يعني يعمل ضد عامل الزمن منذ البداية. يعني أقرب مثال على كده علي كوشيب، أصدرت المذكرة حق التوقيف في 2007، لكن هو ظل هارب من المحكمة حوالي 15 سنة لحد ما من نفسه قام بتسليم نفسه في 2020. حتى بعد ذلك، حتى مع وجوده في الحجز وتعاونه وفعلا المحكمة منعقدة، استغرق الأمر أكثر من 5 سنوات للوصول إلى حكم نهائي. يعني فده في حالة إنه القضية دي ناجحة بكل المعايير، لأنه المتهم ذاته موجود فعلي وهو متعاون، الموضوع أخذ 5 سنوات. فما بالك مثلا في القضية حق البندا اللي هو أصلا الشخص ما تم احتجازه أبدا، وفعلا مرت 15 سنة على ذلك، وأثناء 15 سنة حصلت حرب زعزعت يعني الدولة كاملة. فيعني منطق كده. أما بخصوص الضحايا، وهو ده يعني الموضوع المحزن والأهم، من ناحية قانونية ما في تعويضات متاحة لأنه ما في إدانة أصلا حصلت، فهم في الحقيقة يعني أمام القانون هم ما خسروا حق كان قائم عليهم لأنه أصلا ما كان في إدانة. لكن بالنسبة لي خسروا الحاجة الأهم من التعويض المالي أو المادي، اللي هو شنو؟ الشعور بالإنصاف والاحتراف، لأنه دي كانت فرصة إنه هم يحسوا في قاعة محكمة، مش قاعة محكمة بس، في أعلى محكمة سامية في الدنيا، إنه في يعني يحسوا بين في معاناتهم والاحتراف للجرائم اللي حصلت في حقهم. يعني دي من ناحية. من ناحية تانية يعني إزارة الشهود، إنه بعد الإدلاء بشهادتهم والشهود ديال مثلا كان منهم ضحايا برضو، يعني حصل لهم ريفيكتمايزيشن، تعني حكوا القصة حقتهم وعاشوا الصدمة مرة أخرى. يعني بعد ده كله الأمر لا ينتهي بنتيجة، فده بخلي الشاهد التالي في القضية التالية يعني ينتهي عن التقدم أصلا يعني بإفادته وده الضرر الحقيقي، لأنه ده بيأثر ذاته على يعني على الأكسسيبيليتي حقة الفيكتمز إنه يمشي المحكمة، إنه الضحايا أصلا من الأساس يتقدم ويمشي المحكمة. فدي من ناحية. أما بما يتعلق بخصوص الإفلات من العقاب، من الناحية التكنيكال، من الناحية التقنية، هو الباب لم يغلق، يعني لأنه سحب التهم ما يعني ليس كتبرئة، فلا يوجد مانع قانوني أن المدعي العام يعيد إعادة فتح القضية إذا ظهرت أدلة جديدة وتكفي يعني. لكن طبعا نكون واقعيين، كلما طالت المدة في القضية دون حركة كلما زادت الصعوبة في جمع الشهود يعني، واللي هو يعني دي الحاجة حسب الواقع المعاش يعني.
11: أستاذ رزان، وأنت لازلت تتحدثي لراديو دبنجة عبر برنامج ملفات سودانية، كيف يعني تقيمي تحذيرات نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أمام مجلس الأمن من احتمال وقوع أخطر الجرائم الدولية في مدينة الأبيض، ومخاوفه من يعني احتمال تكرار مأساة الفاشر في الأبيض، فما مدى الأهمية القانونية لمثل هذا التحذير؟ وبرضه في كل تقرير تقول المحكمة إنها جمعت أدلة وأجرت التحقيقات، لكن الناس ما شايفة يعني شيء على ملموس على أرض الواقع.
12: هو من ناحية قانونية التصريح لا يشكل إجراء قضائي ملزم، يعني هو لا أمر توقيف ولا إحالة جديد، يعني ممكن نطلق عليه اسم إنذار، يعني إنذار مبكر زي early warning بس. لكن ممكن يكون عنده أهمية قانونية تانية، ممكن يشكل لنا زي دفع لإسقاط أي دفع مستقبلي بعدم العلم، يعني إنه المحكمة ما ممكن تجي تقول في المستقبل يعني إنه لم نكن نعلم. فتصريح من نائبة المدعي العام في المحكمة يسجل يعني ينشئ تسجيلا رسميا بالعلم المسبق بالخطر يعني، وده عنده أهمية بالغة جدا. في شنو بالضبط؟ إنه بيساعد المحكمة لاحقا في بناء أركان الجريمة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم، جرائم ضد الإنسانية، لأنها بتحتاج إثبات بتاع إن هي الجرائم حدثت كانت كنمط واسع وممنهج، فده بيساعد في الحاجة دي. لكن من ناحية تاني برضو يوضح محدودية الأثر التنفيذي فيما يتعلق بالمحكمة، لأنه زي ما قلنا إنه المحكمة عندها يعني ضعف بنيوي في في في في في تشكيلة وبناء في حد ذاته. يعني هي التحذير كانت عبارة عن دعوة لمجلس الأمن والدول الأعضاء إنه هم يتحركوا لمنع وقوع مزيد من الفظائع. فده بالضبط يعني بيوضح محدودية صلاحية مكتب المدعي العام، إنه هو لا يعني المكتب لا يملك قوة شرطية أو تنفيذية، فهو يعتمد كليا على تفعيل مجلس الأمن أو أي واحدة من الدول إنها تفعل خاصية الحماية يعني. يعني أما ما يتعلق بالتناقض يعني بين الخطاب إنه في أدلة ملموسة لكن في الحقيقة ما في حاجة ملموسة ميدانية، ما بقدر أقول عليه إنه ده تناقض، بالعكس يعني أكثر من ما بقدر أقول إنه هو حاجة بتوضح العجز البنيوي زي ما كنت بقول، إنه المكتب بيملك أدلة ملموسة مستندة على شهادات من شهود وعلى ناجين وأدلة ثانوية كمقاطع الفيديو والصور وكذا، فده بيوضح إنه الأدلة فعلا تم جمعها وإنه ما في مشكلة حقيقية في التحقيق، بل المشكلة الحقيقية في التوقيف والإنفاذ. يعني البشير نفسه ما زال يعني حر طليق حتى بعد الإطاحة به يعني، فالمحكمة لا تملك حضور ميداني في السودان تقدر عليه أن تنفذ أمر التوقيف ولا كذا. يعني علي كوشير سلم نفسه، فالحاجة بتوضح أنه هو في يعني فجوة حقيقية ما بين جمع الأدلة بعد ذاك يعني المرحلة الثانية اللي هي سلطة الإنفاذ، لأنها هي ممكن نقول عليها غائبة تماما أو مرهونة يعني بمجلس الأمن أو الدول الأعضاء أو مرهونة على المتهمين في نفسهم يعني.
11: وكيف يعني تقييمك لموقف الحكومة السودانية من المحكمة الجنائية الدولية برفضها تسليم المطلوبين، وفي ذات الوقت تطالب باستخدام المحكمة كآلية ضد أعداء قوات الدعم السريع؟ يعني كيف إنها تطالب بتطبيق العدالة وفي نفس الوقت وتشتكي، ومن جهة هي أصلا رافضة التعاون ورافض الاعتراف بالمحكمة، والدليل على ذلك أنه ألغت عضويتها في ميثاق روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
13: يعني الحاجة دي بتوري طبعا ازدواجية صارخة يعني فيما يتعلق بالمواقف يعني. لكن أهم حاجة، أول حاجة لازم نتذكر أنه السودان لم يكن يوما عضو كامل في نظام روما الأساسي، هو وقع بس مجرد توقيع عام 2000 لكنه لم يصادق يوما. بعدين أتى في تاريخ لاحق في 2007 سحب توقيعه. فولاية المحكمة على دارفور مستمدة من إحالة المجلس الأمر موجب الفصل السابع في 2005، لكن من البداية ما كان في التزام سوداني طوعي يعني بالالتزام بالمحكمة أو بقبول سلطات المحكمة. فالحاجة دي نوعا ما بتفسر السلوك الذي نراه الآن، يعني في حين تكون الولاية المفروضة من الخارج هي ما نابعة من قناعة داخلية يعني، وده أدى أنه يتم يعني انتقاء يعني بالعربي كده على حسب المزاج وليست كإطار التزام متكامل. فيعني حين ترفض الحكومة تسليم المطلوبين يعني في وقت، وفي وقت آخر تطالب باستخدام نفس المحكمة دي ضد قوات الدعم السريع، فده مثال كلاسيكي يعني لما يسمى في أدبيات العدالة الدولية بتوظيف القضاء الدولي يعني كسيف ضد الخصم، لكن نستخدمه كترس لمحاسبة الذات. فتوجيه الاتهام نحو الدعم السريع يعني ينزع الشرعية عن الدعم السريع، في نفس الوقت لا يعرض قيادة الجيش لأي نوع من التدقيق الموازي يعني. وفي بند آخر أفتكري برضو يحتاج يعني التوقف عليه، يعني توظيف المحكمة التي حاربها البشير يعني لمدة عقود حتى يعني بعد ما تم الإطاحة بنظامه لم يسلم نفسه يعني وما خضع للجوريستيكسن أو لاختصاص المحكمة، برسل رسالة ضمنية مفادة إنه نحن لسنا امتدادا لذلك النظام ولا نؤيد ثقافة الإفلات من العقاب التي مثلها. ففيه نوع من إعادة تعريف الهوية السياسية للسلطة الحالية يعني عبر التموضع في الضفة المقابلة لموقف البشير.
11: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
10: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، وقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي، طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم ومدرمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربنا مسيرة جماعة المتعبقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وطرابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جن احنا الايام اللي فاتت احنا طبعا من اكثر الناس اللي كنا عانينا منها, لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي, لكن المويه لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم, خصوصا احنا خطنا ده خط المنارة احسن, لكن انا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي, المويه حقته اصلا بتجي كانت بالليل, هسي بالليل ذاتها ما قعدت تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه, فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا, قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء, يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات, والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا, في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين, في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا, لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي, مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكفرة والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى

0: تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار من المربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم؟ يعني
1: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل الإجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول الأمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي، وأطلقت منظمة مناصرة الضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاع 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. ودعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاع والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا. قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
3: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
2: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
4: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
2: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
5: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
2: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
0: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
2: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.

0: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاور الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
1: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و 21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بسياقتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1. تحديد أطراف العملية السياسية. 2. تحديد أجندة العملية السياسية. 3. الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات. 4. تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7. تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
0: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور، هو محور مسيالة ومحور جبرة، محور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات بين شمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع وحركة الناس وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
0: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب، بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحوالي، يعني كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكرد فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكرد فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح. والضرب بدأ الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 أو 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على أصوات المسيرات وأدخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب أي اتجاه أو أي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي، وفيه مكتبين بأساساته، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات. وفيهم صالة، الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات، الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده فيه كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما، الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف وتلف كبير، الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها، طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما، عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن، ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مشت صورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره، فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية، والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو العيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب، كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه، وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جرائم الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
0: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب، شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا اكثر من يعني 600 الى 700 شاب، وللاسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني المفروض هؤلاء الشباب القصر المفروض يكون محلهم المدرسه، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي افرزت يعني ابشع صوره في السودان. للاسف الشديد هؤلاء المجرمين ابادوا الانسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا الى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الان هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وانسان الكنابي الى ماركة من غير مطرق. والان هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
0: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
5: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو وضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة يتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعزلة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
0: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
6: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة. بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها، عشان بعد ذاك احنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، يقول لها احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
0: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه، كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
7: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني ده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين. يعني ميادين، في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة، إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه. والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة ليه. لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه ليها تمرق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر، تمشي النيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في. يعني أصبحت الدويب غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
0: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع تيار الكهرباء في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا وأم قلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مؤتمر الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير المتفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص مع على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريق والدخل ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش الزرع، والآن المطر استعدل يعني هسألنا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
12: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
11: نعم
12: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما تلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: أولا أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
11: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، يعني هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
11: نعم
12: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
11: وطيب
12: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
11: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني هذه زود بستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
11: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
12: نعم جراري بتاع جنودنا القديمة دي الجراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
13: نعم.
12: لكن يعني ما بقصد من مخمسين أو مخمسين ونص ما تنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعب شوية.
13: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو المعنس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
12: الإدارة الأهلية دي أنا أصلاً منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعاً هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة أصلاً.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه انتاجيه كويسه؟
12: نعم التوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان النبات كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
13: نعم. وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبة للموضوع ده استاذ انه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار او للناس المشترين ما في ضبط، يعني اول حاجة اي دول يعني انت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4000 و3000 و2500 في مناطق، الان المروة بقت ب15000 15000 الان انا كلامي معك ده 15000، فما في مراقبة ما في. ويعني الادارات الاهلية ذاتا احنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
13: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
13: وطيب
12: الرغابة ما في، رغابة السوق ما في، الناس ما مروا عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيوا ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخل يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه إحنا تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانب، ما في دول قالينا يا أخوان إنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
11: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توغوت إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعبقين والله، ويسين ما علينا يعوج والله، ضربت العربية في جنبه.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد، إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معاليتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين عشان ما يلقوا التوارب كافية، على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلد التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دبنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده وحقيقة ما راع النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بناس مو بيجاي بكرة ناس مو بيجاي وجابتهم ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة. جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا إحنا الأيام اللي فاتت إحنا طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها, لكن اليومين دي الحمد لله استقر يعني في استقرار نسبي, لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم, خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن, لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي, الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل, هسه بالليل ذاتها ما قاعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير أربع أرغفة نحو 1000 جنيه, فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا, قالوا أنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قعير نارية بكثافة في كل الأحياء, يعني أنت بتفتكر أنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات, والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا, في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين, في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا, لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلبوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي, مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان

0: يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان، تناقصت قواتهم. الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى أمريكا من غير مترك. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم؟ يعني
1: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. عدد السيول الأمطار يتضرر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة الضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاع 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم. وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاع والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم من راديو دبنجا. في حلقة هذا اليوم نتابع الجهود المبذولة لمعالجة قضية تأثر التعليم في دارفور بالحرب التي تدور في البلاد، حيث برزت مبادرات تسعى إلى إعادة الأمل لآلاف التلاميذ الذين انقطعت دراستهم. وفي منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي افتتحت مدرسة للتعليم الإلكتروني بدعم من منظمة اليونيسيف، في خطوة تهدف إلى تمكين التلاميذ من مواصلة تعليمهم عبر وسائل حديثة تتجاوز تحديات

0: الحرب. في الاحتفال بهذه المناسبة تحدث ممثل المنطقة الأستاذ محمد الفاتح معبرا عن أهمية افتتاح هذه المدرسة بالنسبة لأبناء المنطقة وتطلعات المجتمع المحلي للقضاء على الأمية التي تسببت فيها الحرب.
1: فالذي أقوله في هذه السانحة بأن الأستاذة سيدة والأستاذة نوال وكل الذين عاملين في هذا المجال عليهم أن يعلموا يقينا بأننا بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدوننا عند حسن ظنهم وسنبذل قصارى جهدنا، لأننا هذه بنعتبرها مؤسسة تعليمية وأبواب مشرعة ومفتوحة لكل من أراد أن ينهل منها، ليست لمجموعة وليست لأشخاص أبدا، وهذه نعمة وأنعم بها من نعمة إن شاء الله سبحانه وتعالى. من هذا المنطلق كذلك أبنائنا هذه نعمة لابد أن تستشعروها وأن تعرفوا قيمتها، لأن الفرصة الآن اللي أنتوا حظيتوا بها دي في ناس آخرين غيركم بيتمنوا يحصلوا عليها، لابد أن تغتنموها أحسن اغتنام. كذلك نناشد كل المنظمات الذي تعمل في هذا المجال بأننا في السودان في أمس الحاجة إلى التعليم، لأننا نعلم يقينا بأن هذا المستنقع وهذه الدوامة التي وقعنا فيها كان الجهل عند فيها نسبة كبيرة. المخرج الواحد والرئيسي من أجل أن نخرج من هذا المستنقع بأن نعلم هؤلاء الصغار، لأن أمل السودان ومستقبل السودان كله يتمثل في هؤلاء الصغار.
0: كانت هذه كلمة ممثل منطقة الهبج بمحلية رهيد البردي. أما مدير التعليم بالمحلية الأستاذ عيسى بكر فقد أشار إلى أن هذه المدرسة تمثل المدرسة الإلكترونية السابعة في المحلية، ويؤكد أهمية التوسع في هذا النموذج لضمان وصول التعليم إلى أكبر عدد من التلاميذ.
2: نحن والله يعني شوفوا فخورين جدا أن كونه السنة دي يكون عندنا 7 مركز في محلية الهبردي للتعليم الإلكتروني. نحن عندنا 4 سنوات يعني ذي القاعدين برا ما قروا، وأسي كده حيوصلوا كده حيوصلوا يصلوا، لكن داري استمرار. طيب نحن أنا أسي بالذات كمدير تعليم أي ناس شدوا حيلهم وعشان العيال ديل وقت بعد 6 شهور حيمشوا الفصول القدام، بدل يمشوا منكم محل تاني ما خلاص يستعلنكم هنا يكون في مدرسة، يعني ممكن تكون في مدرسة عيال ديل طوالي شنو يواصل فيها كويس. الشغلة دي بسيطة جدا، دار الناس يجتهدوا ويجون هناك، ونحن والله بنجيب معاكم. أنا جوري يفرد عندنا 3 مراكز كويس، وبرا عندنا 4. احنا الثلاثة مراكز زين مصرين انه لازم يعني الجوا لازم يكون في يعني العيال ديل انتهوا كده يمشي طوال الفصول بتاع القراءة. ما نفيكم حصوا ما نفيكم لانه مجهود. طيب المجهود ده لازم احنا نكلله باستمرارية ما وقف، ونبشركم انه يا اخواننا السنة دي يعني حاجة دعم شديد جدا للمدارس، يعني من كتب لكراسات واحتمال الثاني الزول ما يدفع قرش ذاته، احتمال نحن نكمل المرتبات جات للمعلمين وخلاص يبقى إلا التعليم، هو التعليم الإلكتروني ده بيحتاج إلا كم في حاجة تسير بتاعته، فدي حاجة سهلة. فأنا والله يعني شاكر لكم، ودي مجهودات انتوا عملتوها، واي زول بيجتهد بيلقى شنو؟ ايوه. ونحن شاكرين للاستاذه سيده، واي لحظه انتم مشيتوا للسيده هي طبعا ظلام متواضع، ما زي الناس اللي ممكن واحد يتكبر عليه ولا كده، اطلبوا منها بتلقوا، لكن كم زول قاعد فينا في برد وما تحرك ما بيلقى.
0: وفي الختام نستمع الى مديره التعليم الالكتروني بولايه جنوب دارفور الاستاذه سيده احمد حامد التي تحدثت عن فكرة المشروع وأهدافه ودوره في ضمان استمرارية التعليم الأطفال، ودعت إلى ضرورة المحافظة على الأجهزة التي تم توزيعها على التلاميذ.
3: التعليم الإلكتروني يا جماعة هو بيساعدنا على أساس إننا نمشي لقدام، لأنه نحن رجعنا كثير لورا. بناخذ 6 شهور والطالب بيتخرج بيمشي وين؟ بيمشي المدرسة الابتدائية. الزول اللي عمره 7 لـ9 بدل يمشي سنة تانية بيمشي طوال شنو الصف الثالث، والزور العمره 10 ل 14 بيمشي 5 أو 6 وطوالي ماله بيمتحن، ده كله في 6 شهور بس. يعني السنوات دي كلها بيختصر علينا وبنمشي بسرعة. فعشان كده احنا دارين كل اللجنة وكل الناس كل المنطقة الهبج ده كله بمختلف مسمياتكم وحاجاتكم دارينكم تقيفوا خلف شنو؟ التعليم الإلكتروني. والتعليم الإلكتروني ده يا جماعة ما تقولوا حاجة سهلة، بجد هو قيم جدا ويعني كبير جدا وغالي جدا. لو أن احنا قلنا نجيبه ذاتنا ما بنقدر شنو نجيبه، لكن الحمد لله وبدعم من اليونيسيف ومنظمة صدقات قدروا وفروا لنا شنو الأجهزة والطاقة والحاجات دي كلها وفروا علينا. فالمنظومة دي ما سهلة يا جماعة، إلا إحنا لازم شنو نحافظ عليها ونخليها في محل آمن. يمكن لو جابوها خدتها لنا فوق هنا المحل ده ضيق ماله ما بشيلها، لكن بخدتها لنا تحت في محل يكون في محل شمس كويس بتطلب مننا شنو نعمل لها زريبة عشان العيال ما يجي يطقعوها ولا الغنم يجي ينطوا تبقى فوق عليها. وده مسؤولية منه، مسؤوليتنا كلنا ناس الهبجة يعني تعمل لها زريبة كويسة كده ما عشان ما تتعرض لشنو للكسر ولا للتلف. برضو التاب ده التابلت الهلس قدام العيال ده عنده نظام بتاع تتبع، تتبع ذكي. يعني الجهاز ده لو شاله من الغرفة دي مرقب لها القطية دي بحدد انه وين هو قاعد، بحدد محله. عشان كده يا جماعة التاب ده عنده أصلا نشاط واحد، نشاط شنو تعليمي، ما جابوا عشان يعملوا بصور ولا عشان شنو يتكلموا به، بس نشاط تعليمي ويكون جوا شنو شنطته وعيالنا يستفيدوا على مدى السنوات اللي احنا بنكون شغالين فيه. في مواد بيدرسوها فيه فوق عربي ورياضيات وعلوم وإنجليزي وحاسوب، وفي امتحانات جوا التاب ده. يعني كل ما يشتغل مادة بيدخل شنو امتحان. بعد نكمل 6 شهور دي عندنا دراسة بالكتاب، يعني الأستاذ بديهم بالكتاب بعد ذاك بديهم امتحانات بتطلع لهم شنو نتائج زي حقت ناس الأساس، لكن هم عندهم شهادة تانية اسمها شهادة التكسير. شهادة شنو التكسير؟ الشهادة دي لازم يوقع عليها شنو مدير عام التربية أو وزير التربية ومكتب التعليم الإلكتروني الولائي ومحلية المحلية اللي تتبع لها اللي هي محلية شنو رهيد البردي. الشهادة دي معتبرة، والأطفال دي لو حولهم أي مدرسة مفروض شنو يقبلوهم في أي ظرف من الظروف يقبلوهم عشان يواصلوا شنو تعليمهم.
0: شكرا الأستاذة سيدة أحمد حامد مديرة التعليم الإلكتروني بجنوب دارفور. والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. في حلقة اليوم نسلط الضوء على مبادرة مجتمعية أطلقتها مجموعة من الناشطات تحت شعار يلا نتعلم صح في منطقة كرمة التابعة لمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، وهي مبادرة تسعى إلى دعم الأطفال وتعزيز حقوقهم في التعليم من خلال أنشطة وبرامج متنوعة. ويسعدنا أن تكون ضيفتنا في هذه الحلقة الناشطة منى مختار، إحدى المشاركات في هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذة منى. في البدء حدثينا عن المبادرة، كيف نشأت ومن هم الأشخاص الذين يقفون وراء إطلاقها، وما الأهداف الأساسية التي تسعى المبادرة إلى تحقيقها؟
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبادرة يلا نتعلم صح مبادرة نسائية قمنا بها نحن مجموعة من الشابات الموجودين في المنطقة. كان الهدف الأساسي والدافع الأساسي من المبادرة دي نحن نرفع من شأن طلابنا الموجودين في المنطقة بعد الفترة بتاعت الحري والنزوح اللي تمت في المنطقة في الولاية الشمالية عموما في منطقة كرم البلد والبرقيق وارتقاش المشروع خصوصا يعني، وبعد الفجوة بتاعت التعليم الحاصلة وأصلا يعني كانت سبقتها الفترة بتاعت المشاكل الصحية اللي كانت مر بها البلاد اللي هي كورونا وكل المشاكل اللي حصلت دي، فقامت خلقت لنا جيل في فجوة بتاعت التعليم ما قدر إن هم يتلقى تعليم بشكل كامل وفي ضغط كان على المعلمين ذاتهم الموجودين في المدارس ما قدروا يغطوا كل الحاجات، فخلقت الفجوة دي وخلقت إنه يكون في جيل قاعد موجود في عنده مشاكل بتاع التأسيس في القراءة في الكتابة في الإملاء. ممكن يكون الطلاب هم وصلوا مراحل متقدمة يعني صف الرابع الخامس السادس دي فصول متقدمة شديد، ما مفروض إنهم هم يكونوا عندهم مشاكل بتاع قراءة وكتابة، يعني هو العدد ما بسيط يعني نحن بنلقي إنه الفصل يعني إذا فوقه مثلا 54 طالب ممكن يكون نص الفصل أو 29-30 طالب هم عندهم مشاكل بتاع التأسيس بتاع قراءة بتاع كتابة. فالهدف الأساسي أو الدافع الأساسي خلانا إنه نحن نقوم بالمبادرة دي عشان إحنا نعالج الإشكاليات الموجودة في المدارس. وبعد ذلك تم التنسيق يعني تواصلنا بعدد من المدراء بتاعين المدارس الموجودين إنهم هم يحاولوا يصنفوا لنا الأطفال اللي هم محتاجين للشغل بتاع التأسيس، ويكون في شغل بتاع تنسيق بيننا وبين إدارات المدارس يعني. من هنا يعني انطلقت المبادرة بتاعت يلا نتعلم صح دي، وقلنا يلا نتعلم صح عشان نرجع لهم حقهم في التعليم وفي الأمان، وإنهم هم يقدروا يعني يرجعوا لو جزء من حقهم الضاع بسبب المشاكل بتاعت الحروبات والنزوح الموجودة في البلاد.
1: من هم وراء هذه المبادرة؟
2: طيب النساء قاموا بالمبادرة دي مجموعة من النساء بتاعنا من المجتمع اللي هم احنا مجموعة من المعلمات الموجودين في المنطقة، في معانا برضو ربات بيوت، في أخصائيين نفسيين، في معلمين بتاعين رياضة أطفال، في معانا برضو دكاترة. بعد ذلك يعني بدأت المبادرة بتمثيل لنساء من المناطق هم يعني فيهم جزء كبير يعني فيه تنوع. بعد ذلك المبادرة فتحت أبواب يعني لكل النساء الموجودين في المنطقة، كل من أراد إنه هو يتطوع ويكون جزء من المبادرة هو الباب مفتوح له يعني. وبعد ذلك بدينا اشتغلنا على إنه كيف إحنا ننظم المبادرة دي وكيف إحنا نرتب حالها. عملنا عدد من الاجتماعات، كوننا وشكلنا مكاتب تنفيذية عشان نقدر ندير العملية بتاعت المبادرة دي اللي هي فيها مكاتب بتاعت حماية، مكاتب مكتب عام أو مكتب بتاع سكرتارية، مكتب بتاع برامج، مكتب بتاع إعلام، ده بشكل أساسي الحاجات اللي بدينا بيها وبدينا في إنه إحنا نكون أو نأسس المبادرة دي.
1: ليه اخترتوا شريحة الأطفال وبالتحديد في منطقة كرمة؟
2: ركزنا على الأطفال الموجودين في منطقة كرمة، زي ما قلنا الفترة اللي فاتت كانت فترة بتاعت نزوح كل الأطفال الموجودين في الولاية الشمالية أو في السودان عموما، هم محتاجين للحاجة دي. لكن إحنا هنا في كرمة كانت في مبادرة سبقت المبادرة بتاعت نتعلم صح، كانت مبادرة تأهيل مدارس كرمة البلد، برضو جات في الفترة تحت النزوح 2024 بعد ما بدأت العملية التعليمية، ركزت على الجانب بتاع التأهيل اللي نحن كنا جزء منها بشكل فردي. ركزت بشكل أساسي على الجانب بتاع التأهيل بتاع المدارس من ناحية بتاع بنيان وصيانات للمدارس ده. أثناء نحن ما كنا بنتين في العملية بتاعة التأهيل للمدارس دي، اكتشفنا إنه هم يعني محتاجين جانب تاني اللي هي جانب التعليمي، في امتداد للحاجة دي أو امتداد للفكرة دي والحاجات اللي التمسناها في المبادرة دي. يعني جات الفكرة المبادرة بتاعت إنه يلا نتعلم صح، بالإضافة لإننا يعني كبنات كنساء موجودين في المنطقة عارفين المشاكل بتاعتنا بتاعت المنطقة، فقلنا يعني نبدأ بمكان عن إحنا وبمحل ما عن إحنا موجودين، وبعد ذاك نتوسع يعني بالمناطق الثانية الموجودة. يعني
1: أستاذة منى، ممكن توضحي لنا شنو المقصود يعني بالمساحة الآمنة وما علاقتها بالمبادرة؟
2: معناها يعني لما نقول يلا دي في تقديرنا يعني زي دعوة لأنه الناس هي تقوم وتتحرك وما ننتظر وما نعتمد على حاجة معينة، فهي دعوة لأنه الناس هي كلها نتحرك ونتكاتف ونكون حاجة واحدة. نتعلم صح هي يعني نتعلم بطريقة صحيحة، نتعلم بطريقة آمنة وممتعة، ما طريقة بتاعت حفظ وتلقين بس، ونغير شكل الطريقة بتاعت التعليم يعني تكون مختلفة عن الطريقة بتاعت المدرسة العادية، أساس إنه يكون في تغيير بالنسبة للطالب عشان يقدر إنه هو إنه يستوعب الحاجة دي. كانت من هذه يعني الرسالة اللي إحنا دارين نوصلها، إنه إحنا إنه نتعلم أو التعليم ده هو حق لكل طفل، ويجب إنه يكون يتم في بيئة آمنة، بيئة محبة، بيئة مريحة للطفل. فعشان كده قلنا يلا نتعلم. لا صح،
1: دفعكم شنو لإطلاق هذه المبادرة؟ هل استندتم إلى مسوحات ميدانية ودراسة لواقع الأطفال، أم جاءت نتيجة ملاحظاتكم المباشرة الاحتياجات والتحديات التي يواجهونها في المنطقة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة، وليه نحن ربطنا المبادرة بالمساحة الآمنة دي؟ عشان حسينا بأنه أطفالنا في المنطقة يعني قاعدين يعانوا من خوف شديد، وبقوا مرهبين في عدم رغبة في العملية التعليمية، وشايفين إنه هو التعليم ده بقى هو ما ضرورة، وأنا ليه أقرأ والقرو عمل وشنو؟ يعني بقت في عبارات كثيرة متداولة في عندنا في المنطقة، وشايفين إنه هو يعني إنه التعليم ده يعني ما حاجة هي مفيدة أو حاجة يعني مجدية. فجات الفكرة بتاعت المساحة الآمنة دي. فعندنا المساحة الآمنة دي هي ما يعني ما عبارة عن فصل دراسي بس احنا ممكن نكون موجودين فيه أو الأطفال يكونوا موجودين فيه، لا، لازم يحسوا فيه بالأمان، يحسوا فيه بالراحة، يحسوا فيه بالرغبة في إنهم هم فعلا من غير أي ضغط عايزين يقروا، عايزين يتعلموا، عايزين يعرفوا بالخص، لأنهم هم فئة يمكن المجتمع في الفصل وفي المدرسة قاعدين يتعرضوا لتنمر شديد، في إنهم هم يعني انتوا بلدة، انتوا شنو. فاحنا كنا حريصين إنه نخلق لهم مساحة آمنة يقدروا إنهم هم شنو يمارسوا حياتهم فيها، ويلعبوا ونحكي ونلعب ويعني، وبعد ذاك تيجي المرحلة بتاعت التعليم. فالتعليم عندنا بيبدأ بالأمان النفسي، يعني إذا هم ما حسوا بالراحة النفسية وبالأمان النفسي ما حيقدروا إنهم هم يتعلموا، يعني حيكون الموضوع موضوع بتاع زي ما قاعدين نقول يعني في مثلا السوداني قراية مدق، يعني حيكون بس من أجل إرضاء يا يعني للأسرة أو إرضاء للمجتمع أو إرضاء للمعلم. فمن هنا جات الحتة بتاع الربط ما بين المساحة الآمنة وما بين يلا نتعلم صح. من أبرز المشاكل اللي لاحظناها بين الأطفال ودفعتنا إنه إحنا نتدخل ونعمل المبادرة دي، إنه الفترة الأخيرة أو يعني كان في تسرب كبير وتعثر دراسي بسبب انقطاع الدراسة، وفي تسرب من المدارس كبير حاصل، إضافة لمجموعة من السلوكيات بتاعت عنف وتنمر بين الأطفال نفسهم، في خوف وقلق كده وعدم قدرة لإنه هم يقدروا يعبروا عن نفسهم وعن حياتهم. يعني بتحس بهم إنه هو جيل يعني ماشي، إنه هو يبقى جيل هش، يعني ما جيل قادر إنه هو يواجه مشاكل، ما قادر إنه هو يتعلم بطريقة سليمة. بعدين بيبقوا منشغلين يعني أكتر من إنهم هم يمشوا للمدرسة. الواحد دار يمشي الزراعة، دار يزرع البهايم، دار كده يعني. فشايف إنه هو ده الطريق الأكثر للحياة، من إنه هم شنو يمشي ويتعلم ومدرسة والتغييب والحياة. يعني دي من أكبر المشكلات الموجودة عندنا، أول خلتني إنه إحنا نقوم بالمبادرة دي.
1: هل المبادرة دي اقتصرت فقط على العملية التعليمية أم شملت جوانب أخرى؟
2: المبادرة ما اختصرت في العملية التعليمية بس، بالعكس احنا مهتمين شديد بموضوع الحماية بتاعت الطفل. عندنا جرعة بتاع التوعية قاعدين نعملها بشكل يومي مع كل حصة احنا قاعدين نديها، قاعد تكون في فيديوهات صغيرة، بتكون في رسائل صغيرة لكل الأطفال اللي هي عن التنمر، عن التحرش، عن كيف تحمي نفسك، كيف تزرع الثقة في نفسك، كيف تقدر ترد بكل ثقة. يعني
1: كيف تقيمون دور المجتمع في هذه العملية المتكاملة؟
2: المبادرة بتشوف إنه دور الأسرة والمجتمع في دعم العملية بتاع تعليم الأطفال هي يعني دور تكامل زي المثلث. يعني إذا أي ضلع من أضلاعه بيقى ما في، فما عندها أي معنى المبادرة. فإذا بينا إحنا برانا شغالين والأسرة غياب أو المجتمع المحيط به هو غياب، ما يعني ما كأنه إحنا عملنا حاجة، يعني كأننا ما بننفخ في قربة مقدودة زي ما قاعدين نقول. فلازم العملية تكون عملية متكاملة بين كلنا، البيت، الأسرة، يعني المدرسة، المجتمع اللي إحنا موجودين فيه. لأن المجتمع ذاته زي ما عارفين هو عبارة عن مجموعة من الأفراد اللي هي متكون الأسر ومجموعة من الأسر، فلازم العملية تكون عملية شو عملية متكاملة. في اعتقادنا أول حاجة اللي إحنا قاعدين نشوفه إنه هي الأسرة هي الشريك الأول يعني، وبدون موافقة الأم والأب يعني ما بيكون في استمرار، لأنه يعني هم الحاجة الأساسية يعني. فالطفل ده هو لازم هم يكون عارفين هو ماشي وين وعايز يعمل شنو يعني. فبرضه بنشتغل على الجلسات بتاع التوعية للأمهات عشان كيف يقدروا يشغلوا لنا المساحة دي في البيت.
1: كيف يتم العملية التعليمية داخل المساحات الآمنة؟ وما نوع الدعم الذي تتلقونه من المنظمات أو الجهات الشريكة؟
2: طيب لما نقول مساحة آمنة وعايزين نوفرها ونكون حريصين عليه إنه إحنا نوفرها، يعني هي مكان موجود، لكن المكان ده لا فيه ضريب، لا فيه صراخ، لا فيه تمييز، ما فيه أي حاجة، فيه عملية بتاعت احترام وتعليم متبادل قاعد تتم بين المعلم وبين الطلبة الموجودين، فيه سرية تامة للحاجات اللي قاعدة تحصل، لأنه هي برضو فوق اهتمام لجانب بتاع الحماية. وانت لما انتهبش الجانب بتاع الحماية دي بتتعرض أو بتكتشف إنه في أطفال كتار تعرضوا لمشاكل كثيرة، إذا كانت تحرش أو تنمر أو كده، فبيكون في سرية تامة في الموضوع. دايما بنكون حريصين عليها بشكل واضح مع الأطفال، وبيكون في معانا مشرفات مدربات في الدعم النفسي، وبنشتغل على الحاجة دي يعني. فقدر الإمكان يعني قاعدين نجتهد في إنه إحنا نوفر مساحة آمنة للأطفال دي، لأنهم هم يقدروا يمارسوا فوقها لعبهم وراحتهم، في نفس الوقت نقدر نوصل لهم ونوريهم يعني الرسالة التعليمية.
1: كم بتتراوح الأعمار المستهدفة من الأطفال؟
2: الفئات العمرية اللي استهدفت المبادرة من 6 سنوات إلى 12 سنة، ركزنا على الأطفال في المرحلة بتاعت الابتدائية عشان إنهم حريصين على إنهم هم نقدر نأسسهم صح، عشان لما نمشي لمراحل تانية أكبر يكونوا شنو قدروا إنهم هم يتأسسوا.
1: بتحددوا الأطفال المحتاجين ينضموا للمساحات الآمنة دي كيف؟ بناء على شنو يعني؟
2: بيتم تحديد الأطفال المحتاجين للدعم. أول حاجة احنا عملناها نسقنا مع المدارس الموجودة في المنطقة حقت الأساس، اللي هي كانت بنين أو كانت بنات، مع مدراء المدارس الموجودين في المنطقة على أساس إنهم هم أكثر ناس دراية بيهم وأكثر ناس لصيقين بيهم. فصنفوا لنا مجموعة من الطلاب ويعني يرسلوهم لينا، وبقينا احنا بنتابع معاهم، وبقى في تنسيق ما بيننا وما بين المدرسة، وبرضه في زيارات للمنازل. حتى الطفل بعد ما ينام هو يجينا يعني من المدرسة قاعد يكون في تقييم ليه، وعلى أساس إنه يتم تحديد المستوى بتاعه، بعد ذلك يتم تصنيفه وتقسيمه داخل الفصل الواحد إنه هو الحاجة اللي هو محتاج ليها شنو يعني.
1: طيب شنو من التحديات اللي بتواجهكم داخل هذه المساحات الآمنة أثناء أدائكم للعمل والأنشطة المتعددة؟
2: من أكثر الصعوبات التعليمية اللي واجهتنا اللي هي المشكلة بتاعت التأسيس بتاعت القراءة والكتابة والإملاء. يعني أغلبية الأطفال ديل يعني للأسف الشديد عندهم هم مشكلة في إنهم هم يميزوا ما بين الحروف أصلا يعني، فدي كانت إشكالية كبيرة، دي من أكبر المشاكل. بعد ذاك في عدم ثقة كبير في الأطفال ديل، وفي خوف وفي رعب من الموضوع بتاع إنهم هم كيف يقروا كيف يشاركوا وكيف يتكلموا في الفصل. يعني احنا اشتغلنا على الجانب بتاع الصيغة ده، احنا كيف نخلي الطالب انه هو يصيغ في نفسه، هو مجرد ما يتعلم ويعرف انه هو يقرأ ويكتب اكيد بعد ذاك هيصيغ في نفسه، هيقدر انه هو في الفصل يجاوب وكده. فدي من اكتر المشكلات يعني اللي واجهتنا صراحة. يعني الأطفال الضعيفين شديد اللي عندهم مشاكل أكبر في البرنامج بتاع القراءة، قاعدين نشتغل معاهم ببرامج تحت التعلم، يعني عن طريق القصص، البطاقات، عن طريق مسرح، بشتغل معاهم شغل بتاع مجموعات صغيرة صغيرة كده. بعد ذاك بنركز على جانب بتاع المهارات في إنه كيف خطوة خطوة نبدأ نحفزه ونعلمه ويقدر يميز بين الحرف ويقدر ينطق النطق الصحيح للحرف من غير إنه يكون في أي ضغط عليه. فدي الحاجة اللي احنا قاعدين نشتغل عليها، معتمدين على المنهج بتاع نور البيان يعني كحاجة أساسية في التعليم، باعتبار إنه هو يعني منهج ممكن يأسس صح يعني في بالذات في الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعثر في موضوع القراءة وفي موضوع الكتابة، فشغالين على المنهج بتاع نور البيان.
1: طيب أستاذة منى، من خلال عملكم المباشر مع الأطفال إلى أي مدى تؤثر ظواهر مثل التحرش وتعاطي أو انتشار المخدرات في محيط الأطفال على نموهم النفسي وسلوكهم داخل الأسر أو المدارس، وكيف تسهم المبادرة في الحد من هذه الآثار؟
2: الموضوع أو القضايا بتاعت التنمر والتحرش والمخدرات بتأثر طبعا بشكل كبير جدا على الأطفال، وللأسف الشديد إنه يعني الطفل بقى موجود يعني في عالم افتراضي كبير، هو موجود عنده قاعد في البيت. يعني دي واحدة طبعا برضو من أكبر المشاكل اللي قاعد تواجهنا، يعني الموضوع بتاع السوشيال ميديا واستخدام الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي الكثيرة، ده غير يعني البيئة اللي هو أصلا موجود فيها. يعني في يعني بيجي الطفل هو عايش في كذا عالم افتراضي، يعني ممكن من خلاله إنه هو يتعلم. فمعروف إنه الطفل عنده يعني فضول وإثارة يعني إنه هو يكتشف ويعرف الحاجة ويجرب يعني. فبدل ما يقوم يستثمر الطفل ده أو تتوظف حاجاته دي في شكل صحيح، ممكن بسبب تنمر، بسبب كلمة، بسبب أي حاجة، إنه هو الطفل ده يدخل في تفاصيل تانية، إذا كان موضوع بتاع مخدرات أو إذا كان في موضوع بتاع تحرش أو كان مارس عليه أي نوع من أنواع الضغط. فدي الإشكالية يعني. إضافة لإنه يعني الأطفال يعني بيكونوا في أعمار معينة بيبدوا يمشوا مع أطفال تانين أو مع فئات عمرية أكبر منهم، فطبيعي بيبدوا بيتأثروا بيهم وكده يعني. فدي دي دي الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير على الأطفال يعني.
1: طيب أستاذة منى، يعني أنتوا بتجمعوا الأطفال ديل في المساحات الآمنة، شنو اللي بتقدموه برضو للأسر؟ في إرشادات أنتوا بتقدموه للأسر بشأن أطفالهم؟
2: أيوة، قاعدين نقدم توعية للأطفال وللأسر الاتنين. عندنا جلسات بتاعة التوعية بشكل أسبوعي قاعدين نقدمها للأطفال، عن إنه هو كيف يفهم أو يعرف إنه هو جسدي مثلا ملكي، إنه يعرف إنه جسد ده هو ملكه، وكيف إنه هو يقدر يقول لأ، وكيف يقدر يحمي نفسه، وكيف يقدر يوصل المعلومة للأسرة كل يوم، ان احنا كيف نقدر يزرع الثقة في نفسه ويقدر يرد على اي تنمر ممكن يتعرض له. دي كلها حاجات او ان احنا قاعدين او اشكال بتاع التوعية، قاعدين جلسات بشكل جلسات اسبوعية قاعدة تتقدم للاطفال. حتى بالنسبة للامهات قاعدة تتم جلسات بتاعت نقاش بتاعت تحاور او حوار في المشاكل حقتهم، وهم كيف الامهات ذاتهم يعرفوا العلامات بتاعت الخطر وكيف يقدر يميز انه طفلهم ده هل هو يتعرض لحاجة او لا، وانه هو كيف يحمي نفسه، وكيف الأسرة تقدر تتقبل الطفل إذا تعرض لأي حاجة، كيف إنه تقدر تتقبل الحاجة دي. ففي جلسات بشكل أسبوعية قاعدة تتم للأطفال وللأسر.
1: طيب مرت عليكم حالات نفسية وسط الفئات المستهدفة دي واتعاملتوا معها؟
2: الحالات النفسية اللي قاعد تمر علينا أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو تعرضوا لحالات نفسية، قاعدين نعمل جلسات بتاع الدعم النفسي، بيكون في جلسات بتاع مساحة بتاع استماع احنا كيف نستمع ليهم، قاعد تكون في جلسات بتاع توعية للأمهات في إنهم هم كيف ذاتهم يستمعوا لأطفالهم ديل، وكيف يقدروا يديهم المساحة الآمنة في البيت على أساس إنهم هم يقدروا يحكوا ليهم، يقدروا يخلقوا يعني مساحة آمنة بينهم وبين أطفالهم.
1: هل لديكم شراكات أو جهات دعم لكم، ولا المبادرة قائمة على الجهود الذاتية فقط؟
2: الآن ما عندنا شراكات واضحة يعني في الموضوع، ما في جهة هي داعمة، هي كلها عبارة عن مجهودات فردية من النساء المنطقة إضافة ل يعني الأسر الموجودة في المنطقة. لكن في إن شاء الله في مقترحات في الفترة الجاية إنه إحنا نقدر نعقد شراكات مع منظمات، نقدر نعقد شراكات مع إدارات موجودة في المنطقة على أساس إنه نقدر ندير العملية بتاعت التعليم دي، ونقدر نوسع الدائرة بتاعت التعليم.
1: الأستاذة منى مختار الناشطة في العمل التطوعي المدني بمنطقة كرمة بمحلية البرقيق بالولاية الشمالية، شكرا جزيلا لك حول مبادرة يلا نتعلم صح الخاصة بتوفير مساحات آمنة لتعلم الأطفال وتقديم لهم رعاية في مجالات الحماية. وأيضا بنشكر للمستمعين حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم سنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام ألف سلام يا رجال ألف سلام، أنا من حماسين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة المتعوقين والله ويسين معدنية عوجة والله ضربت العربية في جنب.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامي الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساته طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعني بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة تشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي. وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دابنغا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما وعرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية. يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب. وأشار في حديث لراديو دابنغا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق، مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رعى النور. والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني هنا يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله. حقيقة جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية. وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جنح الأيام اللي فاتت، نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها، لكن اليومين دي الحمد لله استخرج يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنو إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث بلغ سعر 4 أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سعر كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني، اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك، لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكن هم عبارة عن شماسة ساكت، وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد هطول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، مهددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قال الشرطة:

0: حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيولة الأمطارية تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي، وأطلقت منظمة مناصرة الضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم، وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي قصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الإسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا. قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
2: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
1: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
3: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
1: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
4: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
1: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
5: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة، فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاور الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
2: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقربة فوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإذا هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات،

0: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس خللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح. رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو 2026، لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأوانه قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026، باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1- تحديد أطراف العملية السياسية، 2- تحديد أجندة العملية السياسية، 3- الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، 4- تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7- تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردستان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور ومحور مسيالة ومحور جبرة ومحور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح، واعتقد انه هي هي هي هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الازرق وتمت في محور الطينه، كذلك محور طريق الصادرات شمال كردستان. اعتقد انه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق لبيد بارة ومدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية. ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع، الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول انه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحواليه، كانوا مسيطر عليهم من فترة يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكرد فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكرد فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقول انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات، الناس بيقولوا لحد 12 مسيره في ذلك الصباح. والضرب بدا الساعه 1 صباحا وانتهى الساعه 2 او 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهه. بالنسبه لدار المحامين نصيبه كان واحد، احدى المسيرات، والمسيره دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونه من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساته، ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها، من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياته، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده في كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل دي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما، الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف وتلف كبير، الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها، طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف، لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب النازي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني، وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبعوا الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو العيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. وإذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب، ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحامين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة الضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب، شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان، التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعض من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وملغرة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم. الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا. ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني؟ وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد، ونحن في منظمة مناصر الضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم ال 27 الموافق 27 بأنه هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع، وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
5: نحن في النفرة الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو توضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تحت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة، نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ اللي فرضت البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
6: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وده بيتطلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، من ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة، في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبئة واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها عشان بعد ذاك إحنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، يقول لها احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا بكل قطاعاته للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فأنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
7: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه، والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطرة تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس أو امتصاص التربة، لكن كون إنه المويه الأمطار تهطل وتلقى مجرى أو مجرى مياه لها تمرق إلى المصارف الرئيسية من الفرعية للرئيسية لغاية ما تمشي البحر تمشي النيل الأبيض، فديل الحاجة دي ما في، يعني أصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدنين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا ومقلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحبابي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن أن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن أن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
8: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت القرش انزرع. والان المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلة.
13: يعني الناس قدروا يزرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
12: لا لا انا ما بظن في المدينه ذاته قعدت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه يعني ما في طريقه خالص.
13: نعم
12: المجلد اكبر كميه الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوه بدون زرع.
13: نعم طيب الجهات المسؤوله او يعني وزاره الزراعه قدرت وفرت لكم تقاوي جيده او يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: انا الاستاذ لان الناس ديل قاعدين كل القيم ان الشغله دي، لان ما في اي تقاوي، واحنا كانت معانا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
13: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
13: نعم نعم
12: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
13: وطيب
12: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
13: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني هذه زول بستطيع، لكن المحراث غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك ب120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب120.
13: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
12: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
13: أوكي. نعم
12: لكن يعني ما بسيط من مخمسين او مخمسين ونص ما بتنطع لان الطاقه ذاته الجرايه صعبه شويه.
13: نعم طيب الحمايه كيف؟ نحن عارفين انه مثلا في المناطق الزراعيه دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشيه والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الادارات الاهليه قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
12: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان تحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في إنتاجية كويسة؟
12: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع لو المطر تم.
13: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخلين الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف، 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000. فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركة الله.
13: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم هو ده الحاصل، الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مقلق.
13: وطيب
12: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا لرب العالمين هو اللي بيأكلوا. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد دهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
11: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع، وإلى

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم وحييكم، أقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف مسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي، طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم ومدرمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشار توجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجدي. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله، ويسين معدنية عوجي والله، ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وطرابيز وأيضا شاشة بعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة التشادية أنجمين ومدينة نيالة لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عمله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني هنا خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بتواريبهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي الناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديد كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة ل ل ل ل للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراو ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده مهدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت هنا دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في والله. يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص دي بنسمه بيجاي بكرة، نسمه بيجاي وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنينا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور أوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء، وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله القهوة بجن إحنا الأيام اللي فاتت إحنا طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانين منها, لكن اليومين دي الحمد لله استقرت يعني في استقرار نسبي, لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلد والله العظيم, خصوصا إحنا خطنا ضغط المنارة أحسن, لكن أنا خطنا دي من وين ذاته ما بعرف نهائي, الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل, هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير 4 أرغفة نحو 1000 جنيه, فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا, قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء, يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات, والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا, في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين, في سرقات يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا, لكن هم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بيتلقوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: عرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي, مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأهلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي إن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأهلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم, الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى ماركة من غير مطرق, والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا, ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويعرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية, محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال

0: في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول الأمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق تشاد يوم الأحد الماضي، وأطلقت منظمة مواصلة الضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة، رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل لصالح ما تعرف بالنقابة العامة لعمال التعليم، وأدعت اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
2: من المعسكرات،
3: لماذا لم يتدخل القوات الدولية؟ وكم من الناجين ذات الجودة المعسكر؟
2: صوت لاجئين، أمانيهم، أحلامهم،
3: يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
2: من المعسكرات،
3: واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
2: نظرة حول الحياة في المعسكر،
4: في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
5: كلمة سيدة فانتا فونا.
2: أمانيهم، أحلامهم.
6: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نتناول التحذيرات التي أطلقتها المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين من أن معسكرات النازحين تواجه أخطار كبيرة بسبب نقص الغذاء وانهيار الخدمات الصحية بجانب شح مياه الشرب. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام نستضيف يعقوب فوريه المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين حول هذا التحذير. مرحبا بك يعقوب فوريه في راديو دبنجا. في بالنا التحذير الذي أطلقته في المنسقية من خطورة الوضع في معسكرات النازحين على مستوى السودان.
7: شكرا جزيلا أخي أستاذ الصادق، لك التحية والتقدير. شكرا لك وشكرا لتيم العامل وكل الممولي ذات راديو دبنجا. التحذيرات ده هو حقيقية، فإنه عن إحنا من مسؤوليتنا عن إحنا كمنسقية عمل معسكرات النازحين واللاجئين نقدم التحذيرات على أساس إنه ننبه لجهات المانية الممكن إنه يقدم عمل الإنساني، وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، أصلا النازحين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان أقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في كساب، وديل هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصة فتبرنو والمناطق المجاورة له دي يعني ما في غذاء في دارفور تأكيدا. على أنا بقول لك إضافة على ذلك، هنا أقول إنه في جنوب دارفور لا بس، لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محددة في شمال دارفور عدة معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومة تماما، وخاصة مناطق

0: بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي, دي دي الواقع الحقيقي الموجوده, اما بالنسبه لغرب دارفور و و وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه البيجي في في الولايات الثلاثه ديل, لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط ده ما حاصل يعني انه انا بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وده بقي حاجه بسيطه خايته زي 10%, لكن اما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما ما ما في وجود بتاع الاغاثه اطلاقا.
1: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور, شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
0: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده يعني انه زي ما انا ذكرت عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا, وهذا الان انه الاوضاع مستقره 100% يعني اوضاع برضو صعبه جدا, لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت, دي برضو محدد أمن الغذائي بالنسبة للمستقبل بالنسبة لنا نحن شكاوي زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت أنه الناس خلتوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد, لأن أنا زي ما أقول لك ما في حاجة يكفي للناس لأن البدوم يعني أنه لأسرة حاجة ما بدوه حاجة عشان أنه يكفي لمدة 10 يوم في الشهر يعني ما بكفي لعشر يوم لأسرة يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصله حتى وين كان انا لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك لانه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو وقد ده كان منظمات موجوده وكان اغاثه وقد موجود. الان المجتمع الدولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر لكن الواقع هنا اصلا تختلف يعني كلام اللي بتكلموا كله انه نقدم لدارفور بكده ونقدم للاغاثه وكده ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني اطلاقا ما موجود اي حاجه زي ما انا ذكرت يعني الكلام الناس بتقول في المنابر ده كله فارغ ساكت لانه في الواقع هنا ما في ما في ما في غذاء كافي كده ما في لان الناس اصبوا انه نسي النسيه يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني دي كان نتيجه الاهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الان انه الناس اللي قاعدين في مجتمع الدولي قاعدين في مجلس الامن والامم المتحده حتى الان ما صايل لحل المشاكل كله على اساس انه الناس تقدر تعيش كل الناس بتكلم بيجي بده مخترعات وجرد فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في وقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
1: يعقوب انتوا اشرتوا نعم. اشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب, قلتوا انه السنة دي حتى الخريف تأخر وانه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة في معسكرات كثيرة يعني الاعلام اصبح ما قادر يصلها وما عارفين اي حاجة عنها, شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
0: زي ما حدثت انا كان كلمت جمله المعسكرات خاصه بس انا يعني وصفت الولايات لكن من داخل الولايات بعد ذاك في معسكرات قريده يعني انه هو نسي منسيه قلت لك هو ده في اخر ركن ذاك ما في زول بيجيب خبره ومنقطعين معنا مع في الاتصال لان عشان انه ما هسه شبكات الا استرلينج ما في شبكات واسترلينج ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رساله شبكات ما عندهم والتليفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات بدارفور ما في اي تليفون عرض ساكن شغال الا ستارلينج وستارلينج عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه 1000 جنيه زول عشان يتكلم مشكله بالنسبه للمسكين الموجود معسكرات قريده زيه زي المعسكرات الباقيه يعني ما عندهم اي حاجه انا اقول لك لا مياه لا اكل لا شراب لا اي حاجه ما موجود يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في واقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في قريده مثلا لان قريده شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه الان يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء يعني.
1: مشكله المياه
0: اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مياه في في في في, في وديان وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه المياه حتى الان ما نزل يعني قدر زراعه يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه يعني المياه تاخر ولو مياه في بيه حال ولاق المياه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه لكن بيه حال ده هسه مياه ما موجود في بعض المضخات في داخل المعسكرات بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص ومعسكر كلمة زيه زي أي معسكرات الباقية. أيضا كذلك في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زهمة في في في المياه. المياه على الشرب ما موجودة. الناس بمشي بشربوا مويه في الوادي، ومويه ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيبوا المويه بباغة، يعني مرة بيجيبوا مويه بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو، على أساس إنه يجيبوا المويه عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوادي، يعني وادي حاجة جدا المياه ده. طبعا أنا إحنا ما نقدر نقول أكتر من ما حس عنينا، قاعدين نتكلم لنا قاعدين ننادي المجتمع ده كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا إخواننا مليون ميت ما يطلع وعن إحنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الإعلام كتير، لأن ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الإعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دولي عنده عمل، ولا أي ناس اللي عندهم الدول المتقدمة اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. أنا قاعدين نسمع في الإعلام لكن في الواقع أصلا ما موجودة. يعني
1: الصحة
0: الصحة
1: المنتشرة،
0: والله الصحة ده أنا أقول لك يعني إنه الصحة سبحان الله في ظهور الأمراض أصلا أن إحنا ذاتها ما عارفين جديدة، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الأطباء، يعني أمراض خطيرة جدا وخاصة في أمراض النفسي. يعني أمراض النفسية بتلقى إنه زول كان كويس ما عنده مشكلة، تلقى مرة الراجل ما عنده مشكلة، فتوات البنات والأولاد بتلقى ناس كويسين، فجأة تلقى إنه نفر نفرين، تلقى إنه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بكون موجود. وكذلك الإصحاح البيئة برضو ما موجود، والأدوية ذاتها بحد نفسه مشكلة، لأن الأدوية ده حتى وإن كان كتبوا لك ورقة، حتى المنظمات مرات يعني إنه في بعض الأدوية ما عندهم، هيكتب لك روشتة، والروشتة ده يعني إنه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني إنه واحد بيجي بيحط الروشتة في تحت المخدة وخلاص بنتهي زي ذاك، إنه الأدوية ما موجودة. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما أصو ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لأن اتكلمنا كثير في الإعلام لكن دايرين إنقاص المجتمع الدولي، لو أصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافة بين البشر، فإنه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما إنه على الأقل إنه أعلم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده أن إحنا ذاتا في فهمنا وفي قلوبنا نخط إنه أن إحنا عبارة البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
1: يعني أحس كل الوحدات الصحية اللي كانت شغالة في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
0: نديك نموذج أنا حس حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقف الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص. أول حاجة استاف ما عنده بمساواة معسكر، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناته عبارة شغالين متطوعين. نمر اثنين يعني إنه خلاص معناته هنا نمر اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد إلا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف. معناته أي منظمة أنت تخلصها من الاستاف معناته أنت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لان السبب كان قالوا انه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بانه هم بعد 6 شهور خلاص يعني انه ممكن كم جامعة الدعم يواصلوا كم جامعة الدعم يقادروا، وهسه مدى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون عليك بعد شهر يقادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا، يعني احنا كان عملنا مذكره تفاهم معهم على اساس انه احنا نقني الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عباره الناس متطوعين، يعني فدي خطر جدا. يعني انا اقول لك منظمه رسمي قاعد شغال ما موجود، كذلك في اطباء بلا حدود برضو شغال مع ناس رعايه الاجتماعيه مع ناس دي الناس الساحه الانجابيه السودانيه برضو مشاركين مع الوزاره، برضو مرات الخدمات حقهم يعني انه ما خدمات يذكر، يعني انا اقول لك نديك مثال بالنسبه للزمان لما كان السنه اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك عشان يعجروا من معسكر كلمه لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات الحس علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناه الحس علينا موجودين، يعني الصحه ده يعني متدهور تمام. انت كنت في احتمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر
1: تمام. يعني في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: انا في رسالتي اقول انه اول حاجه شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بالسنوات ده كله، وانه حفظوا لارواحنا جزاهم الله خير، بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم انه حنين الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لان قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام، لكن دايرين المزيد. نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بيتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدتنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقيفوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا لعمل انساني ويوقف الحرب، اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منطقيين. اصبح انه كردف مشاكل كردفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لان عشان انه ناس كردفان الحرب حس التقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردفان. ولو انا وريت لك الاسعار هنا في دارفور وفي كردفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كلها كلامات سياسيه في الواقع اصلا ما موجود. نقول انه المجتمع الدولي يقيف المجتمع الدولي على اساس انه ربنا يساعده، وان احنا ذات الدعواتنا اذا كان اصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الانسان الانسان في العالم، انا على اساس انه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول ان شاء الله الدول الجوار الموجوده كل الدول الافريقيه والدول العربيه الجوار دول الجوار الموجوده ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا وربنا قال تلك الايام الدوله بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن والامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
1: تمام
0: فضوسيتنا عن احنا، ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس اصلا ما عندهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرار الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية والقاضي بإنهاء الإجراءات ضد عبدالله بندا أبكر نورين، وبذلك أبطلت أمر القبض الصادر في حق عبدالله بندا. جاء ذلك بناء على طلب تقدم به مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، طلب فيه بسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وإبطال أوامر القبض الصادرة في حقه. وكانت الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية قد أقامت جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري، أتاحت فيها الفرص لكل الأطراف لتقديم دفعاتها ووجهت نظرها في هذا الطلب الذي تقدم به المدعي العام، حيث دافع مكتب المدعي العام عن الطلب الذي تقدم به وقدم أسباب. كذلك تحدث دفاع عبدالله بندا في نفس الجلسة بجانب محامو أصحاب الحق الخاص، محامو الضحايا الذين تقدموا بدفعات رافضين لهذا الطلب. ولمزيد من التفاصيل، فإن الدائرة خلصت إنه الإدعاء لم يثبت إنه الأدلة المؤيدة للتهم المؤكدة الموجهة لعبدالله بندا أصبحت غير صالحة للحد الذي يستدعي معه سحب التهم. وقالت مع ذلك قررت الدائرة إنه المضي قدما في هذه المحاكمة مع وجود إدعاء يرفض تقديم القضية رغم الالتزامات الثابتة والقانونية للقيام بذلك، قالت حيكون مخالف للالتزام بتاع الدائرة الأساسي بضمان إجراء محاكمة عادلة وفعالة. وقالت بالرغم من أن الدائرة بتستنكر موقف الادعاء، إلا أنها لتجنب وقوع أي ظلم وافقت بإسقاط التهم الموجهة للسيد عبدالله بندا. ولكن أشارت المحكمة أن هذا القرار ما بيحول وما بمنع رفع قضية تانية ضد السيد عبدالله بندا لنفس الوقائع أو لوقائع مشابهة في وقت لاحق. مستمعنا الكرام، حول الجلسة التي انعقدت في يوم 21 والقرار الذي أصدرته المحكمة في يوم 23 الخميس من شهر 7 الجاري، نستضيف كل من الأستاذ مساعد محمد علي المحامي ومدير المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، والأستاذ صالح محمود المحامي والخبير في مجال القانون الدولي للحديث حول هذه التطورات. ونبدأ مستمعنا الكرام بالأستاذ مساعد محمد علي الذي يبين لنا الأسباب التي استند عليها مكتب المدعي العام عشان يطلب من المحكمة إنها تسحب التهم الموجهة لعبدالله بندا وتلغي قرار أمر القبض. فنستمع للأستاذ مساعد.
2: أهلا ومرحبا بك أستاذ الصادق. وحول الجلسة اللي عقدت فيها المحكمة الجنائية الدولية بخصوص القضية بتاع عبدالله بندا، هي في الحقيقة الجلسة كانت جلسة علنية ومخصصة تحديدا عشان ما تنظر في طلب تقدم به مكتب المدعي العام عشان ما يتم سحب التهم اللي كان تم توجيهها لعبدالله بندا، وخاصة في الهجوم بتاع حسكنيدة في دارفور ده برجع للعام 2007. وفي الحالات دي المحكمة بتستمع، وتحديدا الدائرة الابتدائية الرابعة بتستمع للمرافعات بتاعت الادعاء، وبرضه بتشوف الدفاع له موجود والأطراف المشاركة الثانية عشان تناقش بخصوص الطلب بتاع السحب أو خصوص طلب السحب التهم اللي تقدر اللي تم تقديمه بواسطة مكتب المدعي العام. وإجمالا مكتب الادعاء ومكتب المدعي العام في حسب الطلب تقدم به بيرى إنه الأدلة المتوفرة حاليا ما بتقوم بتحقق المعيار القانوني اللي اسمه الأسباب الجوهرية للاعتقاد بمسؤولية شخص محدد مثلا عن تهم جنائية منسوبة له. وهنا هو حسب الحاجة اللي قدمها هنا بعني مكتب الادعاء بانه الادله المتوفره حاليا في مواجهه عبد الله بنده ما بتحقق المعيار بتاعت الاضباب الجوهريه، عشان ما يعتقدوا انه عبد الله بنده هو بيتحمل مسؤوليه جنائيه للهجوم التم في حسكنيته في 2007. وركز مكتب الادعاء في 4 نقاط. يعني اول شيء اشار لانه الادله اللي كانت موجوده يعني كلها حصل لها تدهور او تاكل بسبب مرور الزمن. برضو اشار لانه من الصعب بمكان الوصول لبعض الشهود، وبرضو في شهود تانيين رغم الوصول لهم لكن ما في تعاون مع عمل مكتب المدعي العام حول القضيه دي، وبرضو في شهود اخرين في شكوك حول المصداقيه بتاعتهم، وبالذات هم الشهود الرئيسيين في القضيه دي. في المكتب المدعي العام بيشوف ان المصداقيه بتاعتهم ما كافيه لتاسيس هكذا قضيه. برضو بيقول انه برضو ظهرت معلومات تانية جديدة، ودي هي بتكون في صالح المتهم عبد الله بندة اكتر مما تكون ضده. فدي مجمل الحاجات اللي قام قدمها مكتب الادعاء للدائرة الابتدائية الرابعة في المحكمة الجنائية الدولية. بخصوص سؤالك عن التهم الاصلية الموجهة لعبد الله بندة، يعني اصلا التهم دي هي مرتبطة زي ما قلت قبل شوية في الحادث بتاع حسكنيتا في 2007، وده تحديدا كان مرتبط بهجوم على موقع تابع لبعثة الاتحاد الافريقي في منطقة حسكنيتا بشمال دارفور، وده كان تحديدا في يوم 29 سبتمبر في 2007. وفي الهجوم ده كان في عدد من افراد قوات حفظ السلام في الوقت ذاك تم اصابتهم، وفي جزء اخر تم قتله نتيجة للهجوم، وبناء عليه كان تم توجيه تهم لعبد الله بنده متعلقه بجرائم الحرب باعتبار انه تم الاعتداء على بعثه امميه او بعثه دوليه او اقليميه تابعه لحفظ السلام واللي هي اصلا محميه بموجب اتفاقيات جنيف. ما بالضروره انه مثلا تقديم طلب بالمعنى ده في انه تبرئه بنده ما عندها علاقه بالبراءه، لانه الجلسه هي بس مخصصه لطلب لبحث الطلب في حد ذاته، وبالتالي القرار النهائي هنا بيرجع للقضاة بتاعت المحكمه. وحتى انه سحب التهم ذاته ما بيمنع الادعاء او مكتب المدعي العام في انه مثلا يعيد توجيهها تاني في المستقبل متى ما ظهرت اي ادله جديده في القضيه دي.
1: مستمعينا الكرام، وكما ذكرنا أن هذا القرار سبقته جلسة في يوم 21 من شهر 7 الجاري. في هذه الجلسة تقدم ممثلي المدعي العام بأسبابهم اللي دعتهم لطلب سحب التهم وإلقاء أوامر القبض، وكذلك كان هناك محامي عبد الله بندة الذي دعم موقف مكتب المدعي العام، إلا أن المحامين الممثلين للضحايا في القضية كان لهم رأي مخالف. بسبب ذلك كان هناك جدل قانوني في هذه الجلسة حول ما دار في هذه الجلسة وحول ما يعنيه هذا القرار. تحدث إلينا الأستاذ صالح محمود الخبير في مجال القانون الدولي، فلنستمع له.
3: تحياتي أستاذ صادق مصطفى زكريا. الحقيقة أنا تابعت جلسة المحكمة وبالاستماع إلى المرافعات من جانب الادعاء ومن جانب الدفاع ومن جانب ممثلي الضحايا. يعني ممكن ألخص ما دار في المحكمة. الذي دار في المحكمة إنه الادعاء سبق وأن قدم طلبات في 2023 و24 يطلب من المحكمة الابتدائية سحب التهم صادرة في مواجهة السيد عبد الله بنده، وبالتالي إسقاط أوامر أو أمر القبض الموجه إليه. هذا هو ملخص يعني مضمون الطلب. والأسباب اللي قدمها الادعاء إنه الشهود اللي كان الادعاء بيعتمد عليهم اللي هو مكتب المدعي بيعتمد عليهم إما رفضوا التعاون أو توفوا أو اختفوا أو ظهرت تناقضات لاحقة في إفاداتهم، وبالتالي أصبحت هذه الإفادات لا تصلح. ده بالنسبة لكل الشهود اللي هم ذكروهم، افتكر عددهم 3 شهود أساسيين، وكانوا يعني ناس مكتوى الادعاء معتمدين على أقوالهم وإنه في تضارب وإنه هذا من شأنه إنه يأثر في مصداقية القضية أمام المحكمة. الادعاء بيقول إنه مكتب الادعاء لديه التزام قانوني وأخلاقي في إنه المكتب يخدم أهداف العدالة. إذا ظهرت بينات من شأن أن تبرئ المتهم على المكتب أن يلتزم بهذا المبدأ الهام اللي هو خدمة العدالة، يعني مش شغله فقط إنه التجريم من خلال الاتهام، أيضا عنده التزام بالتبرئة إذا ما ظهرت أي أدلة ممكن تبرئ المتهم. وده اللي بيقولوه إنه بالنسبة لهم الآن في قضية عبدالله بندا إنه ظهرت لهم مثل هذه الأدلة. رد محامي الحق الخاص بيحتجوا إنه بموجب المادة 60 والمادة 64 من النظام الأساسي لقانون روما إنه النظام الأساسي هو خليط بين كل التجارب القانونية، يعني المحكمة الجنائية الدولية بتستخدم المدارس الفقهية القانونية المختلفة من بينها طبعا النظام اللي هو كومن لو القانون العام والقانون الروماني الألماني. الكومن لو بيعتمد على الحق العام بشكل أساسي، بينما الفقه الروماني الألماني بيرجح أيضا الحق الخاص حق الضحايا هو المجنى عليهم. وبالتالي ظهر الصراع هنا أمام المحكمة إنه هل بالنسبة للمدعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية فقط هو اللي بيقرر إنه يسحب التهم، أم أنه هناك ضرورة لإعطاء فرصة للضحايا أو المجنى عليهم لأيضا يعني تقديم قضيتهم أمام المحكمة. هذا هو المحك في هذه القضية. وبالتالي محامي الضحايا بيقولوا إنه ليس من حق مكتب المدعي إنه يقرر فقط براه، يعني بشكل منفرد إنه يقرر فكرة مواصلة الدعوة أو وقف الدعوة، وبيقولوا إنه دي من اختصاص المحكمة أصلا. بيستندوا في ده في إنه المحكمة الابتدائية نفسها قبلت هذه الدعوة لأنها يعني المحكمة اقتنعت إنه هناك بينات يمكن أن تصلح كأساس لتوجيه التهمة، وهذا ما حصل، وجهوا التهمة ثم أصدروا أوامر القبض، وبالتالي هناك بيانات مبدئية برايما فاشي إيفيدنس، هناك بيانات مبدئية. ومحامو الضحايا بيقولوا إنه بالتالي على المحكمة إن هي تقتنع إن هي الجهة الوحيدة اللي تقرر سحب الدعوة أو الاستمرار في المحاكمة. ومحامو الحق الخاص اللي هم الضحايا بيقولوا إنه يعني هذا لن يتقرر إلا إذا تمت سماع الدعوة أمام المحكمة. هم بيطلبوا إنه لازم تتم سماع القضية أمام المحكمة الابتدائية بكل جوانبها حتى لو كانت البينات ضعيفة، يعني إذا كان القرار بعد كده صدر من المحكمة بيكون أكثر مقبولية ومعقولية حتى بالنسبة للضحايا. ولكن عندما يصدر هذا القرار منفرد فقط من مكتب المدعي بيحسوا الضحايا بالظلم وبنوع من الخذلان وبنوع من إنه المدعي تخلى عنهم وخزنهم، وده إحساس يعني مؤلم بعد مرور هذه السنوات الطويلة. لو كانوا بيتوقعوا طبعا أن تصدر قرارات من المحكمة الجنائية الدولية، القضية مرتبطة طبعا بشكل عام وخاص بأحداث حسكنيتا، ضحاياها أعتقد أنهم كانوا أغلبهم من قوات الاتحاد الإفريقي، وبالتالي يعني بيفتكروا أنه القرار إذا صدر من المحكمة حتى لو بشطب التهمة بيكون عنده قبول أفضل عند الضحايا. ولكن المشكلة في إنه مكتب المدعي بحس إنه هذه القضية لا أمل فيها أبدا بالأسباب اللي ذكروها أمام المحكمة، إنهم كأنهم بيحرسوا في البحر. وطبعا على لدي إنه مرت فترة طويلة والتهم عالقة، خاصة لأنه السيد عبدالله بندا ظل هارب من العدالة ولم يمثل أمام المحكمة حتى في تاريخ هذه المحاكمة، هو ظهر عبر الفيديو فقط. هذه قضية أثارت جوانب قانونية وفقهية غاية في الأهمية، ممكن تشكل سابقة في المستقبل في بعض قضايا دارفور حتى، يعني ليس في مناطق أخرى. وبالتالي هذا الاتجاه هو طبعا اتجاه سحب القضايا بأنه المدعي ما قادر يحصل على بينات كافية بسبب الظروف أو بسبب شح الموارد. أنا أعتقد أنه ده بيشكل في حد ذاته مشكلة أخلاقية وقانونية في المستقبل. وبالتأكيد أعتقد أنه محامو الضحايا من المؤكد أنهم سيتقدموا باستئناف ضد هذا القرار. الجزء اللي اتفقوا عليه الجهتين أو الثلاثة جهات بما فيهم مكتب الادعاء وهيئة الدفاع وممثلو الضحايا انه مسحب هذه الدعوة بتفاصيلها امام المحكمة. هذا لا يعني اغلاق الباب امام تجميع ادلة جديدة موثوق بها ومواصلة اجراءات المحاكمة ضد السيد عبد الله بندر.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها للتطورات في قضية عبد الله بندا واللي تمثلت في قرار من المحكمة الجنائية الدولية بقبول طلب من مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بسحب التهم الموجهة لعبد الله بندا وإلقاء أمر القبض في مواجهته. أنا بشكر الأستاذ مساعد محمد علي المحامي وبشكر الأستاذ صالح محمود وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
4: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن الدائرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار اليوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2026 من راديو دبنجا. أبدأها بالعناوين. حشود عسكرية وقصف بمسيرات وانتهاكات في شمال كردفان، وتحالف تأسيس يعلن نهاية التحفظ العسكري ويحمل الجيش مسؤولية التصعيد. تقرير أممي: طائرات بوينغ نقلت أسلحة مرتزقة لصالح الدعم السريع، وقوى إعلان المبادئ تعلن اعتذارها عن اجتماع تشاوري في أديس أبابا. سكان عيدون الخرطوم وأم درمان يشكون تعثر الخدمات والتفلتات الأمنية، ومخاوف من فشل الموسم الزراعي في دارفور بسبب شح الأمطار والبذور. نقابة الصحفيين تعرب عن قلقها إذا تدهور صحة صحفيات معتقلات في نيالا، وتضرر 80 منزلا في معسكر بشرق تشاد جراء السيول والأمطار. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. كشفت مصادر ميدانية عن حشود لقوات الدعم السريع في ولايتي شمال وغرب كردفان بعد إحكام القوات المسلحة سيطرتها على طريق الصادرات، فيما شنت القوات المسلحة قصفا بالطائرات المسيرة. أعلن تحالف السودان التأسيسي تأسيس استئناف الأعمال العدائية ردا على ما وصفته بالتصعيد العسكري من جانب الجيش والقوات المتحالفة معه، وأشارت تجد إلى أن التحالف استجاب سابقا للمناشدات الدولية الداعية إلى التهدئة وتجنب التصعيد، لكن استمرار الهجمات إلى جانب الصمت الدولي جعل مواصلة التحفظ العسكري أمرا غير مجد. قالت مجموعة محامي الطوارئ أن الطائرات المسيرة استهدفت أمس مركبتين مدنيتين في حادثتين منفصلتين بولاية شمال كردفان، وأشارت في بيان إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مركبة مدنية في قرية أم بطيطيخة جنوب غرب أم صنطة، ما أدى إلى تدمير المركبة وإصابة شخص واحد، كما استهدفت طائرة مسيرة أخرى مركبة مدنية في منطقة الزراف ما أسفر عن إصابة شخصين. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
1: أنا أصل في سلام، ألف سلام يا رجال، ألف سلام. أنا نحن ماشيين على الزراف وضربتنا مسيرة جماعة متعوقين والله ويسين معدنية عوي والله ضربت العربية في جنبها.
0: وفي بيان آخر أفادت مجموعة محامية الطوارئ بأن قوات الدعم السري ارتكبت أمس انتهاكات بحق المدنيين في منطقة الجمامة الواقعة قرب ولاية شمال كردفان شمال غربي مدينة بارة، وشمل الهجوم اعتداءات على المدنيين والمنازل وأعمال نهب وتخريب استهدفت سوق الجمامة ما أسفر عن إصابة العشرات، وأجبر العديد من الأسر على الفرار إلى مناطق وقرى متفرقة في شمال كردفان. قال المحامي عثمان صالح إن دار المحامين بمدينة الأبيض تعرضت لدمار واسع جراء استهدافها بطائرة مسيرة خلال الهجوم الذي شهدته المدينة الأحد الماضي. وأوضح صالح في تصريح لراديو دبنجا أن القصف أدى إلى تدمير أجزاء واسعة من المبنى بينها المكاتب الإدارية وقاعة الاجتماعات والاستراحة والمسرح، إضافة إلى الأثاثات والأجهزة الكهربائية وأكثر من 1200 كرسي. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بالنسبة لدار المحامين نصيبه كان واحد إحدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين وأتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق أو الدور الأرضي وفيه مكتبين بأساساتهم طرابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها طرابيز وفيها شاشة كبيرة، والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات.
0: كشفت مسودة تقرير أممي أن طائرات من طراز بوينغ 727 قالت رويترز إنها مرتبطة بشركات يملكها متعاقد عسكري أمريكي سابق استخدمت في نقل المقاتلين المرتزقة وأسلحة وطائرات مسيرة لصالح قوات الدعم السريع في السودان. وقال تقرير لجنة الخبراء المعنية بالسودان أن قوات الدعم السريع استخدمت ممرا جويا بين العاصمة الشادية إنجمين ومدينة نيالا لنقل مقاتلين ومرتزقة أجانب ومعدات عسكرية إلى دارفور. كما قدر تقرير عدد المرتزقة الكولومبيين الذين قاتلوا إلى جانب الدعم السريع ما بين 1500 إلى 2000 مقاتل. وزعت العالية الخماسية الدعوات للقوى والكتل السياسية المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيبدأ عماله يوم الجمعة المقبل، وأعلنت قوى إعلان المبادئ الذي يضم تحالف صمود وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد وحزب البعث اعتذارهما عن المشاركة، وقالت إن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معاليتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير الناطق باسم حركة تحرير السودان في هذا الخصوص:
3: ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه.
0: حذر مزارعون في دارفور من خطر المجاعة والشيك في الإقليم والمناطق المحيطة به بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الموسم الزراعي الحالي، وأكد المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين يعقوب محمد عبد الله في تصريح لراديو دبنجا من معسكر كلمة بجنوب دارفور أن الإقليم يعاني شحا في الأمطار، بينما بدأ الموسم الزراعي بشكل محدود في وسط وغرب دارفور. وأشار عبد الله إلى تأخر الزراعة خلال هذا الموسم مع نقص حاد في البذور بجانب ارتفاع أسعار الأدوات الزراعية، وأضاف في هذا الخصوص:
4: حتى الآن يعني الغبار قايم فوق، يعني حين خاصة جنوب دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور أمطار ما موجودة، يعني إنه حتى الناس يعني حتى الآن بطواريهم في يدهم، إما بالنسبة لوسط دارفور وغرب دارفور شوية كده، يعني إنه زي ناس بدأت زرعت ولسه قاعدين بزرعوا طالما عرض لين ما مشكلة، لكن هنا دار ناشف عديل كده. ده واحد. نمرة اثنين، التوارب ما موجودة، يعني التوارب ما موجودة، ده برضو إنه برضو تحدي كبير بالنسبة للنازحين، عشان ما يلقوا التوارب كافية على أساس إنه حتى وإن كان واحد دار يزرع بدراعه ما بلقى التوارب الكافية، يعني ده واحد. نمرة اثنين، الآليات الزراعية أصلا هو ده معدوم تماما.
0: قال الشيخ محمد عمر آدم شيخ النازحين الجدد بمعسكر كلمة في جنوب دارفور إن النازحين الذين وصلوا إلى المعسكر بعد الحرب يعانون جراء عدم حصولهم على بطاقات التموين مما يفاقم وضعهم الإنساني الصعب، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تدهور بيئي بسبب امتلاء دورات المياه والمرافق مما أدى إلى تدهور الأوضاع الصحية خاصة مع دخول فصل الخريف، ونبه إلى محدودية موارد إدارة المعسكر مناشدا المنظمات إنقاذهم وتوفير المساعدات اللازمة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: قدمنا كان عدة شكاوي لأنه عندنا دورات امتلعت، دورات بتاعت الهناية دورات المرافق ده امتلعت، وأمل تفويج حتى لبيوت الجيران، والدنيا خريف حقيقة، وطالبنا كده كل المنظمات وكده، وحقيقة ما رأى النور، والإدارة برضو جينا وتكلمنا معهم، وحقيقة هو عنده نية لكن ما في يده شيء، حقيقة ما عنده عربات، ما عنده هنا حاجة عشان يساعد، ما في. والله يعني يا جماعة في الخريف وفي أبواب بتاعت كوليرا يا جماعة، البلد ده خلاص ناس مو بيجاي، بكرة ناس مو بيجاي، وجابتهم ياتو ياتو وكده، أنا متخوفين والله حقيقة، جابنا حرب وهنا كوليرا كمان يقوم ده.
0: حذر مجلس تنسيق غرف طوارئ محلية المالحة بشمال دارفور من تدهور الأوضاع الإنسانية والغذائية، وقال المجلس إن انقطاع طرق الإمداد خاصة الطريق الرابط بين المثلث والمالحة والطريق المؤدي إلى الدبة في الولاية الشمالية أدى إلى شلل حركة التجارة ونقص المواد الأساسية، وأشار إلى ارتفاع أسعار الغذاء حيث بلغ سعر جوال الدخن والذرة نحو 450 ألف جنيه، وحذر المجلس من تفاقم الأزمة مع دخول موسم الأمطار. قال مواطنون عادوا مؤخرا إلى مدينتي الخرطوم ومدرمان إن عودتهم اصطدمت بتحديات متعلقة بالخدمات الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب مخاوف أمنية في بعض الأحياء. وأفادت مواطنة بأن أزمة المياه لا تزال من أبرز المشكلات، مع اعتماد بعض الأسر على تناكر المياه ووسائل نقل المياه المتنقلة، فيما شهدت الكهرباء استقرارا نسبيا في بعض المناطق بعد انقطاعات كانت تتجاوز 12 ساعة في اليوم. وأضافت دي راديو دبنجا:
6: والله الكهرباء جينا الأيام اللي فاتت نحن طبعا من أكثر الناس اللي كنا عانينا منها، لكن اليومين دي الحمد لله استقرت، يعني في استقرار نسبي، لكن الموية لسه مشكلتها ما يتحلت والله العظيم، خصوصا نحن خطنا ده خط المنارة أحسن، لكن أنا خطنا ده جاي من وين ذاته ما بعرف نهائي. الموية حقته أصلا بتجي كانت بالليل، هسي بالليل ذاتها ما قعد تجي.
0: وأشار مواطنون إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية حيث بلغ سير أربع أرغفة نحو 1000 جنيه، فيما وصل سير كيلو اللحم إلى 35,000 جنيه. وفي الجانب الأمني اشتكى مواطنون من إطلاق نار كثيف خلال المناسبات الاجتماعية ليلا، قالوا إنه تسبب في إصابات بين السكان. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
7: في إطلاق قاعدة نارية بكثافة في كل الأحياء، يعني أنت بتفتكر إنه في اشتباك لكن عبارة عن فوضى حاصلة في المناسبات وغير المناسبات، والأعيرة دي بتتساقط في بيوت المواطنين يوميا. في عدد من الإصابات يعني وسط المواطنين، في سرقات، يعني مجموعة من الشباب بينتحلوا شخصية قوات نظامية تلقاهم لافين كداميل وكذا، لكنهم عبارة عن شماسة ساكت وبيجوا بتلوا على بيوت المواطنين وبيسرقوا بيشيلوا الهواتف.
0: أعرب مزارعون في منطقة المجلد بولاية غرب كردفان أن تفاؤلهم بنجاح الموسم الزراعي الحالي بعد طول أمطار مبكرة وغزيرة ساعدت على توسيع المساحات المزروعة مقارنة بالعام الماضي. وانتقد رئيس اللجنة الزراعية بالكيلو 13 محمد إبراهيم كجام في حديث لراديو دبنجا غياب الدعم الحكومي، مشيرا إلى عدم توفير التقاوى المحسنة والمبيدات وارتفاع تكاليف المدخلات والاعتماد على وسائل زراعية تقليدية. كشفت منظمتا مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي أن تجنيد 500 من أبناء الكنابي من قبل إدارة الأحلية بتنسيق مع قوات درع السودان في محليات أم القرى ومدن الكبرى والمناقل خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو الجاري. وقال الدكتور جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي أن من بين المجندين أطفالا قصرا للدفع بهم في مناطق القتال المختلفة. وطلبت المنظمتان الإدارات الأحلية وقوات درع السودان بوقف التجنيد ضد سكان الكنابي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: عندما يعني التفتوا إلى إلى إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم، الآن هم يعني يحاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق، والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يسحبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني.
0: وجه اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر انتقادات لتصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية التي قال إنها تدار بشكل فوضوي. وقال اتحاد المعدنين في بيان إنه سيناهض أي توجه ينتقص من حقوق مناطق الإنتاج أو يقلل من أهمية المسؤولية الاجتماعية، محددا بإيقاف نشاط الشركات التي لا تلتزم بحقوق مناطق الإنتاج. وفي الأثناء توفى أحد المعدنين جراء انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب. كشف مواطنون عن ترتيبات أمنية في جنوبي الخرطوم صباح اليوم الأربعاء منعت المواطنين من الذهاب لأماكن أعمالهم دون الإفصاح عن طبيعة تلك الترتيبات. قالت شرطة ولاية الخرطوم إنها بدأت تنفيذ قرار حظر التجوال من الساعة 11 مساء وحتى 5 صباحا في مناطق الخرطوم وبحري ومدرمان، وتشمل إجراءات إغلاق المداخل والمخارج والطرق الفرعية ونشر حواجز لمنع حركة المركبات والأفراد خلال ساعات الحظر. أدت السيول أمطار تضر 80 منزلا كليا وجزئيا في معسكر أبو قدام للاجئين السودانيين بشرق دشاد يوم الأحد الماضي. وأطلقت منظمة مناصرة ضحايا دارفور نداء إنسانيا عاجلا لكل المنظمات المحلية والإقليمية والدولية للتدخل العاجل لتقديم المساعدات لهم. أعربت نقابة الصحفيين السودانيين عن قلقها إذا التدهور الحاد والمتواصل في الحالة الصحية لثلاثة من الصحفيات المعتقلات لدى قوات الدعم السريع في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور منذ فبراير الماضي، وهن إشراق عبد الحميد مقدم البرامج في إذاعة نيالا، زهراء محمود الحسن مراسلة إذاعية، ومواهب إبراهيم مراسلة إذاعية. وأوضحت أن إدارة المعتقل ترفض السماح لهن بتلقي العلاج خارج مركز الاحتجاز على الرغم من خطورة أوضاعهن. الخبر الأخير في النشرة: رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرارا باستقطاب 3,000 جنيه من مرتبات معلمي ولاية الجزيرة اعتبارا من راتب أقصص المقبل.

0: وأداة اللجنة المعلمين إلى رفض الاستقطاب والمطالبة بوقف أي خصومات من المرتبات دون موافقة العامل. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 29 شهر 7 يوليو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية التي أعدها لكم فريق راديو دبنجا. قوى إعلان المبادئ ترفض دعوة الخماسية للاجتماع في أديس أبابا.
2: وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا.
1: استهداف دار المحامين في الأبيض بطائرة مسيرة تابعة للدعم السريع.
3: الضربة كانت كبيرة، من السقف بتاع الدار تم تدميره تماما.
1: العديد من ولايات السودان تشهد أمطار غزيرة، وأهل الدويم يشكون من سوء التصريف.
4: وقد كان يعني فتحت المجاري، لكن المجاري ما بتصرف، يعني المويه بتنزل بتملى المجرى.
1: مركزية الكنابي تستنكر تجنيد شباب وأطفال الكنابي للعمل ضمن قوات كيكل.
5: يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وأم الغرى.
1: ولدينا مواد أخرى ضمن هذه الجولة. فاصل قصير ونعود.
6: دبنجا، أخبار لكل السودان.
1: أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني عدم المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه الآلية الخماسية بشأن السودان في أديس أبابا يوم 31 يوليو الجاري، معتبرة أن الدعوة تكرس مسارا يتجاوز إرادة السودانيين ويطيل أمد الحرب. نستمع للبيان الصادر بهذا الخصوص بصوت محمد عبد الرحمن النائر.
2: قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد، بيان صحفي بشأن دعوة الآلية الخماسية بما أسمته اجتماعا تشاوريا للتحضير للعملية السياسية 28 يوليو 2026. تلقت قوى إعلان المبادئ السوداني نحو بناء وطن جديد بتاريخ 27 يوليو 2027 دعوة مؤرخة في 26 يوليو 2026 صادرة عن الآلية الخماسية، الأمم المتحدة، الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية، إيجاد، جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في اجتماع يعقد بمقربة فوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا يوم 31 يوليو 2026. وصف بأنه لقاء استكشافي لتشكيل اللجنة التحضيرية. وإزاء هذه الدعوة تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني الآتي: أولا، من حيث الشكل والإجراءات، وردت الدعوة موجهة إلى ما سمي بمنصة إعلان نيروبي، بينما تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إعلان نيروبي ليس تحالفا سياسيا أو تنظيما قائما بذاته، وإنما إطار تنسيقي بين مكونات مختلفة من القوى المدنية والديمقراطية الرافضة للحرب بما يشكل كتلة وازنة. وعليه فإن توجيه الدعوة بهذه الصفة يعكس قللا في تحديد الأطراف المدعوة وآلية التشاور، خاصة وأن الاجتماعات السابقة كانت توجه فيها الدعوات إلى التنظيمات والتحالفات الموقعة بصورة مستقلة رغم الإعلان عن قيام قوى إعلان المبادئ السوداني، بما يؤكد الطبيعة التنسيقية لهذا الإطار. ثانيا، سبق أن انعقد اجتماع بتاريخ 3 يونيو 2026، وقد قدمت قوى إعلان المبادئ بشأنه ملاحظات وتحفظات جوهرية تتعلق بتصميم العملية السياسية وإجراءاتها، وطالبت بعقد اجتماع لتقييم تلك التجربة ومعالجة أوجه القصور والانحرافات التي صاحبتها وإعادتها إلى مسارها الصحيح.

0: رغم تكرار هذا الطلب بما في ذلك خلال فترة تواجد الآلية الخماسية في نيروبي يومي 20 و21 يوليو 2026 لم تتم الاستجابة له حتى الآن، الأمر الذي يجعل الانتقال إلى دعوات جديدة سابقا لأواني قبل معالجة الاختلالات الأساسية التي عاقت المسار السابق. ثالثا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن أي عملية سياسية جادة يجب أن تفضي إلى وقف الحرب واستعادة النظام الدستوري وإقامة نظام ديمقراطي مستدام، ويجب أن تكون عملية سودانية الملكية والإرادة، يتولى السودانيون من خلالها تحديد أطرافها وصياغة أجندتها ورسم مساراتها. رابعا، ترى قوى إعلان المبادئ السوداني أن الدعوة الحالية تمثل استمرارا لنهج يتجاوز القضايا الجوهرية التي ينبغي معالجتها قبل إطلاق أي عملية سياسية ذات مصداقية، وعلى رأسها وقف الحرب والاتفاق على أسس العملية السياسية وأطرافها، بما قد يؤدي عمليا إلى تكريس الأمر الواقع وإطالة أمد الصراع بدلا من توفير مدخل حقيقي لإنهائه. خامسا، عقب تلقي الدعوة عقدت قوى إعلان المبادئ السوداني اجتماعا تشاوريا لمناقشة الموقف منها، وانتهت إلى الاعتذار عن المشاركة في الاجتماع المزمع عقده في 31 يوليو 2026 باعتبار أن الدعوة بصيغتها الحالية لا تعالج القضايا الأساسية اللازمة لإطلاق عملية سياسية جادة شاملة شفافة وذات مصداقية. سادسا، تؤكد قوى إعلان المبادئ السوداني أن إطلاق عملية سياسية حقيقية تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية السودانية والمدنية وصاحبة المصلحة في إيقاف الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام، مع التأكيد على استبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية التابعة له وواجهاتهما. تتولى هذه القوى عبر عملية تشاورية سودانية خالصة تشكيل لجنة تحضيرية للمهام الآتية: 1- تحديد أطراف العملية السياسية، 2- تحديد أجندة العملية السياسية، 3- الاتفاق على مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، 4- تحديد دور المجتمعين الإقليمي والدولي بوصفهما مسهلين وداعمين مع ضمان الملكية السودانية الكاملة للعملية السياسية. 7- تجدد قوى إعلان المبادئ السوداني مطالبتها بعقد اجتماع مباشر مع الآلية الخماسية لمراجعة وتقييم التجربة السابقة ومناقشة الملاحظات التي سبق تقديمها ومعالجة أوجه الخلل قبل الشروع في أي ترتيبات أو دعوات جديدة، وتؤكد في الوقت ذاته إنها ستظل منفتحة على أي جهد سياسي جاد يلتزم بمبادئ الشمول والملكية الوطنية ووقف الحرب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي بما يحقق سلاما عادلا ومستداما للشعب السوداني.
1: أوضح المحلل السياسي والكاتب الصحفي صهيب حامد من داخل مدينة الأبيض أن القوات المسلحة انفتحت ميدانيا على مساحات واسعة عبر 4 محاور في إطار خطة انتشار متزامنة تمت في النيل الأزرق والطينة. المزيد في حديثه لراديو دبنجا.
2: وكما نعلم أن القوات المسلحة السودانية قد انفتحت ميدانيا على قطاعات واسعة من ولاية شمال كردفان في حقبة اليومين الماضيين، 4 محاور هو محور مسيالة ومحور جبرة ومحور من الأبيض. قوات المشتركة بمدينة الأبيض استولت على مدينة بارة، وكذلك القرى حول مسيالة والقرى حول جبرة والقرى حول بارة، وذلك في إطار خطة للانفتاح. وأعتقد أنه هي هي هي هي خطط للانتشار المتزامن، تمت في النيل الأزرق وتمت في محور الطينة، كذلك محور طريق الصادرات في شمال كردفان. أعتقد أنه الهدف الأساسي لهذا الحراك هو تأمين طريق الأبيض بارة أمدرمان وتيسير الحركة، حركة البضائع، حركة الناس، وحركة الإمداد في هذا الطريق. كذلك هناك قوة متزامنة انتشرت من الولاية الشمالية من الدبة، وهذه تستهدف مناطق مبادر ومناطق حمرة الشيخ والمناطق الشمالية لولاية شمال كردفان. هذا الحراك هو حراك مخطط، تم إعداد الحشد التحشيد والتموين والتسليح له من زمن طويل، ولكن يبدو أنه هذه المزلة أصبحت متزامنة مع الضغط الدولي للضغط على الجيش السوداني واتهامه باستخدام الأسلحة الكيماوية، ويبدو أنه الحراك بمجمله هذا الانتشار الميداني وإعادة التموضع. الهدف منها قطع الطريق أمام الاتهامات الدولية للجيش السوداني وخلق واقع ميداني جديد.
1: كشف المحامي عثمان صالح عن تعرض دار المحامين بمدينة الأبيض لدمار واسع إثر استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع، مؤكدا أن الخسائر كبيرة ولم يتم حصرها حتى الآن.
3: طيب بالنسبة للحدث الضربة اللي استهدفت دار المحامين، بقول إنه كان في معارك ضارية ما بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع كان مسيطر على مناطق بارة ومقرفة ومسيالة جبرة الشيخ والمناطق الحواليه، كانوا مسيطر عليهم من فترة. يوم 25/7 في تحرك من القوات المسلحة باتجاه المناطق دي، واستطاعت القوات المسلحة بالمعارك استعادة السيطرة على كل المناطق اللي ذكرناها. وكان ردة فعل من قوات الدعم السريع انها استهدفت، الكلام ده كان يوم 25/7/2026، وكان ردة فعل من قوات الدعم السريع استهدفت مدينة الأبيض بمسيرات في صبيحة يوم 26/7/2026. الناس بتقول انه حوالي 8 مسيرات، واخرين بيقولوا انه العدد اكبر من اكثر من 8 مسيرات. الناس بيقولوا لحد 12 مسيرة في ذلك الصباح، والضرب بدا الساعة 1 صباحا وانتهى الساعة 2 او 3 صباحا، يعني الناس كلهم كانوا نيام. الناس صحت على اصوات المسيرات وادخلت الروح في نفوس المواطنين قبل ما تصيب اي اتجاه او اي جهة. بالنسبة لدار المحامين نصيبة كان واحد احدى المسيرات، والمسيرة دي ضربت دار المحامين واتلفتها تماما. دار المحامين مكونة من طابق او الدور الارضي، وفيه مكتبين باساساته ترابيز وكراسي ودواليب بما فيهم من محتويات وملفات، وفيهم مطبخ وفيهم حمامات وفيهم صالة. الصالة دي برضو فيها كراسي بتاع الجلوس وفيها ترابيز وفيها شاشة كبيرة. والطابق العلوي بتكون من قاعة بتاعت اجتماعات كبيرة بكل المحتويات بتاعتها من كراسي وترابيز وأيضا شاشة وبعض الأجهزة أو المعدات الكهربائية الخاصة بمسألة قاعة الاجتماعات، وفي استراحة بكل برضو محتوياتها، وفي مكيفات وفي شاشات. الدار برضو ملحقة بها مسرح، المسرح ده في كراسي خاصة بالمسرح أكثر من 1200 كرسي، في كراسي بتاع دي كراسي بلاستيك ودي كراسي بتاع الجلوس برضو عدد مقدر من كراسي الجلوس. كل المسائل اللي أصابت تلف كبير جدا لأنه الضربة كانت كبيرة من السقف بتاع الدار، تم تدميره تماما. الحيطان بتاعت الدار كل الحوائط تم فيها تلف، وتلف كبير. الأساسات سواء كراسي أو ترابيز أو دواليب تم إتلافها. طبعا توصيلات الكهرباء والمكيفات والمراوح تم تدميرها كلها تماما. عن الخسائر كبيرة جدا في دار المحامين. دارين نقول في المسألة دي إنه دار المحامين هي واحدة من الأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، يفترض إنه ما تكون هدف. لأنه بنقول لقوات الدعم السريع إنه ضربة دار المحامين ما بتضعف الوضع العسكري للقوات المسلحة، والتلف الحصر في دار المحامين ما بتتحمله القوات المسلحة، بتحمله المحامين الأبيض، وهم هم قاتلين ولا في ميدان القتال الآن. ودار المحامين دار مدنية ما تم استخدامها لأي عمل عسكري، وبعد الضرب الناس دي مش تصورت ووجدت في دار المحامين فقط أساسات دار المحامين، الترابيز والكراسي والدواليب والأساسات، ما لقوا أي سلاح ولا غيره. فيبقى استهداف العيان المدنية ممنوع بموجب القانون الدولي الإنساني. وبنقول إنه أطراف الحرب ملزمين ملزمين بأنهم يتبعوا القانون الدولي الإنساني، لأنه في مبدئين إذا تم اتباعهم ما يكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. والخسائر دي بتتكلم عن أنه يجب التمييز بين الأعيان المدنية والتمييز ما بين الأهداف العسكرية، تمييز ما بين الأهداف العسكرية وما بين الأعيان المدنية، وتميز ما بين المدني منه والمقاتل منه. إذا اتبع الناس المبدأ ده ما بكون في خسائر وسط المدنيين ولا خسائر وسط الأعيان المدنية. وإذا ادعى أي طرف من أطراف الحرب بيقول إنه أنا إذا عايز استهدف عين أو هدف عسكري وممكن تكون في خسائر عرضية في المدنيين أو الأعيان المدنية، بنقول له إنه في نظرية تانية اسمها نظرية التناسب. كل ما كانت الخسائر المدنية اللي بتنتج عن الضربة بتاعتك دي أكبر من الميزة العسكرية اللي أنت بتنشدها، يبقى الهدف بتاعك ده غير مشروع ويفترض ما تقدم عليه. إذا أقدمت عليه بتكون ارتكبت جريمة الحرب ويجب أن تتحمل المسؤولية بتاعتك. وده بالضبط ما حصل في ضربة دار المحاولين.
1: استنكرت كل من منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية مؤتمر الكنابي عمليات التجنيد التي يخضع لها الشباب من سكان الكنابي وبينهم أطفال للعمل ضمن قوات درع السودان بقيادة كيكل. المزيد في حديث السيد جعفر محمدين الأمين العام لمركزية مؤتمر الكنابي.
4: طيب شكرا جزيلا الإخوة في راديو دبنجا. حقيقة يعني ما يحدث في الكنابي أمر قريب وأمر يعني يثير الجدل، يعني بدخول قوات سيئة السمى ما يسمى بقوات درع السودان التي درجت أن ترتكب الجرائم في حق الإنسان الكنابي في وسط السودان في الجزيرة في محليات الثمانية. للأسف الشديد في بعد من ضعاف النفوس من العمد الإدارات الأهلية في الكنابي الآن يعني بحفنة من الدنانير بدوا يجندوا كمية كبيرة من شباب الكنابي في محليتي المناقيل ومحلية مدن الكبرى وملغورة وجزء من محلية جنوب الجزيرة، والآن يمكن دخلوا أكثر من يعني 600 إلى 700 شاب. وللأسف الشديد هؤلاء الشباب هنالك شباب قصر، يعني مفروض هؤلاء الشباب القصر مفروض يكون محلهم المدرسة، لكن يعني هذا هو سوءة الحرب التي أفرزت يعني أبشع صوره في السودان. للأسف الشديد هؤلاء المجرمين أبادوا الإنسان الكنابي، وعندما يعني التفتوا إلى ما يسمى بقوات درع السودان تناقصت قواتهم. الآن هم يعني حاولوا يزجوا بشباب الكنابي وإنسان الكنابي إلى معركة من غير مطرق. والآن هؤلاء الناس لا يمتلكوا في السودان المليار ميل مربع متر لكي يسكنوا، ويعني ما الذي يعني يجي بهم يذهبوا لجبهات القتال لكي يتموا أطفالهم وإبنائهم ويرملوا نسائهم يعني. وفي نفس الوقت المدعو كيكا للمجرم الآن الذي فرضت عقوبات في حقه من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية اللي أدانت للإبادات الجماعية والانتهاكات الجسيمة اللي ارتكبته قواته تجاه مجتمعات الكنابي، أنا بستغرب يعني هؤلاء العمد. ونحن في منظمة مناصرة ضحايا دارفور ومركزية الكنابي أطلقنا نداء يوم أمس يوم 27 الموافق 27 بأنهم هنالك يعني تجنيد، وهذا العمل عمل يعني غير إنساني وعمل يعني غير مقبول من قبل قوات ما يسمى بدرع السودان واللي يحاول تجنيد شباب الكنابي.
1: بعد نجاح عملية جلوس طلاب الشهادة السودانية في مناطق حكومة التأسيس في يونيو الماضي، أصبح سلطة التأسيس أمام أمر واقع وهو ضرورة إعداد مقاعد جامعية تستوعب الطلاب الناجحين، الأمر الذي أدى لمبادرة ونفرة لتأهيل الجامعات في جنوب وغرب دارفور. حول هذه المبادرة نستمع أولا لحديث المهندس النور علي رئيس اللجنة العليا لنفرة إعادة الصيانة.
5: نحن في النفر الشعبية لإعادة إعمار وتأهيل وصيانة جامعة نيالة وضعنا خطة لإعادة الإعمار والتأهيل والصيانة. الخطة برضو اتوضعت لها مراحل تاع التنفيذ، والرؤية الأساسية بالنسبة للمبادرة هي استعادة جامعة نيالة لمنارات العلمية والتنويرية وتحويل عملية الإعمار إلى نموذج للتماسك الاجتماعي والتنمية المستدامة. طيب المراحل تاعت الخطة، المرحلة الأولى هي نظافة الجامعة نظافة شاملة من مخلفات الحرب ومخلفات يعني الأوساخ الفرضات البيئة والظروف في طيلة 4 سنين، مرحلة أولى مرحلة نظافة. المرحلة الثانية هي حصر وتقييم الأضرار الإنشائية التقنية والمكتبية بدقة، يعني الأضرار اللي حصلت في الجامعة بيتم حصرها عبر مهندسين في لجنة هندسية هي بتقوم بالحصر والتقييم، مع المعذرة برضو اللجنة الأولى بتاعت في لجنة بتاعت إصحاح البيئة هي المعنية بالنظافة، بعد طوال في لجنة الحصر والتقييم لجنة الهندسية، في لجنة برضو مالية بتدير الشأن المال وإشراك المجتمع المحلي. النفرة نفرة شعبية يعني من الدرجة الأولى، دعم حقها من الشعب، مساهمة من الشعب، يعني توزعت لجان الآن في لجنة، في لجنة بتاعت إصحاح بيئة ولجنة بتاعت حصر أو لجنة فنية من المهندسين ولجنة مالية، في يعني تقريبا 7 لجان.
1: وكذلك وفي نفس السياق نستمع لرئيس الإدارة المدنية بغرب دارفور السيد التجاني كرشوم.
6: في إطار استقرار العملية التعليمية وخاصة في المرحلة الجامعية، وبعد حرمان أبناء وناد دارفور ل3 سنة من حقهم في التعليم، وأيضا بعد العمل الكبير اللي قامت به حكومة تأسيس لإيجاد فرصة لأبناء وبنات الحامش لامتحانات الشهادة السودانية، ومعلوم برضو بعد الامتحانات ستكون في النتيجة، وبعد إعلان النتيجة معروف أنه كل الناجحين يعني محتاجين لمقعد، يا يعني مقاعد في الجامعات، وضبط طلب برضو التفكير في وقت مبكر في مسألة صيانة وتأهيل الجامعات، مع العلم في أنه الجامعات في دارفور وكردفان وفي كل الولايات شهدت حرب، تعرضت صراحة لدمار كبير، تعرضت لتخريب كبير، ومن ضمنهم صراحة جامعة الجنينة. ده دفعنا في أننا إحنا نعلن مبادرة سميناها يعني جامعتنا مستقبلنا، وهي عبارة عن نفرة كبرى لصيانة وتأهيل جامعة الجنينة حتى تكون جاهزة لاستيعاب كل الناجحين من أبناء وبنات غرب دارفور، بل من أبناء وبنات السودان بشكل عام. الآن تنفيذا لهذه المبادرة اللي احنا أطلقناها بعد يعني انتهاء امتحانات الشهادة السودانية، شكلنا لجنة سميناها اللجنة العليا لصيانة التأهيل جامعة الجنينة، بعدها برضو اتشكلت يعني انبثقت لجان متخصصة في لجنة مالية، في لجنة فنية متعلقة بالشغل الهندسي، في لجنة بتاع التعبية واستنفار المجتمع للمساهمة، في لجنة إعلامية، واللجان دي الآن ممكن يكون عكفت في إطار وضع خططها عشان بعد ذاك احنا نبدأ يعني بالتنفيذ النفرة دي على أرض الواقع. ومعروف أن الجامعات دي يعني بتحتاج لمباني، معروف الجامعات دي بتحتاج في بعض المواقع بتحتاج للصيانات، محتاجة لإجلاس، محتاجة لمكتبات ومعامل، يقول لها احتياجات الآن محتاجة جامعة الجنينة بل كل الجامعات. والآن صراحة مجتمعنا مهيئ بشكل كبير جدا لكل قطاعاته، للمساهمة والدعم يعني لصيانة تأهيل جامعة الجنينة، وإحنا بإذن الله ماضيين في هذا الهدف لقناعتنا التامة أن ثروتنا الحقيقية هم أبنائنا وبناتنا، ولقناعتنا التامة فإنه بالتعليم ممكن ننهض، ولقناعتنا التامة أنه بالتعليم ممكن نتقدم، وبالتعليم ممكن نحارب الجهل ونحارب الأمية، وهي سبب يعني في كثير من مشاكل السودان.
1: شهدت ولايات سودانية عدة فجر يوم الثلاثاء هطول أمطار تراوحت بين الخفيفة والغزيرة، صاحبتها في بعض المناطق رياح وعواصف ترابية، وتسببت في دمار وفي تجمعات واسعة للمياه كما حدث في مدينة الدويم التي تحدث لنا أحد سكانها حول تراكم المياه.
7: شهدت الدويم أول مطر لها في هذا الموسم الخريف، يعني كانت مطرة الصباح فجر اليوم كانت المطرة الأولى من حيث الغزارة، يعني مطرة هطلت حوالي الساعة 4 صباحا استمرت لغاية الساعة 8 صباحا، سبقتها رياح عاتية، رياح كثيفة شديد قبل هطول الأمطار، ومن ثم هطلت الأمطار. الحجم بتاع الأمطار كبير جدا، أصبحت المدينة فجر صباح اليوم وهي عبارة عن برك من المياه، يعني كل الميادين العامة، الطرق الرئيسية جنب المدارس، جنب المرافق الصحية، الطرق الرئيسية بالمدينة كلها عبارة عن مياه راكدة. يعني وده بعود لأنه سوء إدارة تصريف المياه، يعني المحلية قبل الخريف حركت فرغة وأتيامة لأنه تفتح المجاري، وقد كان يعني فتحت المجاري لكن المجاري ما بتصرف، يعني الموية بتنزل بتملى المجرى، يعني مثلا مطرة اليوم دي نزلت في المجاري، ما في تصريف من الميادين العامة نحو المجاري، وده بعود لأنه التعدي على الميادين، على الطرقات، على الميادين، على الممرات المياه، يعني تم التعدي عليها من قبل الأراضي في الدويم، خلت إنه في يعني في كمية بتاعت منازل يعني تم بيعها، يعني تم منازل تم بيعها والتعدي على الميادين، يعني الميادين في بعض الميادين تم الأراضي قامت خصصتها لمنازل وبعدها، وده أثر بطريقة مباشرة، وده ما هو الخريف بالمناسبة إنه يحصل فيه تحصل فيه مشاكل بتاع تصريف مياه، والمياه الخريف 3 4 5 مواسم خريف لورا الوضع كما هو، تنزل المطره تهطل يا ما بتتصرف يا بفعل الشمس او امتصاص التربة، لكن كون انه المويه الامطار تهطل وتلقى مجرى او مجرى مياه ليها تمرق الى المصارف الرئيسيه من الفرعيه للرئيسيه لغايه ما تمشي البحر تمشي النيل الابيض، فديل الحاجه دي ما في، يعني اصبحت الدويم غالبية الأحياء تشكو من ذات المشكلة. يعني
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة، شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم، تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
8: راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
9: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحيكم وقدم إليكم عناوين الأخبار من راديو دبنجة اليوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2026. حشود لقوات الدعم السريع في شمال وغرب كردفان، والقوات المسلحة تواصل القصف بالمسيرات. مجموعة محامية الطوارئ تكشف أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مركبتين مدنيتين في شمال كردفان. مجموعة محامية الطوارئ تقول أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات بحق المدنيين شمال غربي مدينة بارا. تحالف تأسيس ينتقد الصمت الدولي إذا هجمات القوات المسلحة على مناطق سيطرته، ويعلن استئناف الأعمال العدائية. قوى إعلان المبادئ تعتذر عن المشاركة في الاجتماع التشاوري في أديس أبابا المقرر انطلاقه يوم الجمعة. خبراء الأمم المتحدة يتهمون الدعم السريع باستخدام ممر جوي بين أنجمينا ونيالا لنقل مقاتلين ومعدات إلى دارفور. وزارة الطاقة تكشف عن عطل فني في الخط الناقل الكهرباء بين مروي وعطبرة أدى لانقطاع التيار الكهربائي في 3 ولايات. وفاة أحد المعدين الأهليين إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة أرياب هوشيب بالبحر الأحمر. تضرر 80 منزلا في معسكر أبو قدام بشرق تشاد بسبب الأمطار والرياح. سقوط عدد كبير من الخيام في معسكرات الصراف أبو النجا وأم قلجة بولاية القضارف بسبب الأمطار. توقيع اتفاق تحالف سياسي بين تحالف أحزاب وحركات شرق السودان وقوات الحوباي بولاية البحر الأحمر. منظمة التضامن المسيحي تقدم تقريرا مشتركا مع عدد من المنظمات إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن اضطهاد المسيحيين. مركزية مطور الكنابي تكشف عن تجنيد 500 شاب من أبناء الكنابي في قوات درعة السودان. تعرض المحلات التجارية في السوق المحلي بالخرطوم لعمليات كسر وسرقة لبضائع. استئناف حظر التجوال الليلي في ولاية الخرطوم وإغلاق الأسواق والمحلات التجارية في الساعة 11 مساء. السلطات الليبية تبحث مع السفير السوداني آليات الترحيل الطوعي والتنسيق الأمني. السفارة السودانية في مصر تشترط إبراز جواز السفر أو الوثيقة الإضطرارية للعودة الطوعية من مصر. المركز القومي لمكافحة الألقام يعلن عن إزالة نحو 80% من مخلفات الحرب والذخائر غير متفجرة في ولاية الخرطوم. وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي في أنقرة ويوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التدريب الدبلوماسي. البنك الدولي يعلن عن تخصيص حزمة تمويل جديدة للسودان بقيمة 176 مليون دولار. اتحاد المعدنين بولاية البحر الأحمر يرفض تصريحات رئيس الوزراء بشأن المسؤولين المجتمعية. ورشة في الخرطوم تكشف عن تضرر البنية التحتية للجامعات وإرباك تمويل وبرامج الدراسات العليا بسبب الحرب. الأمم المتحدة تعلن أن هولندا قدمت مساهماتها السنوية البالغة 18 مليون يورو للمساعدة في عمليات إنقاذ الحياة في السودان. السودان تصدر الدول العربية بنسبة دين 169% بالمقارنة مع حجم الاقتصاد. أعزائي المستمعين، أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وأتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
8: راديو دبنجا، راديو
10: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
11: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام ليحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
12: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برا في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني هسه لنا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلد.
11: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
12: لا لا أنا ما بظن في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية أو زراعة يعني ما بطريقة خالص.
11: نعم
12: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
11: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو
13: يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
12: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تداوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير، فما جابت لنا تداوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التداوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حاجة.
13: نعم، التداوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
12: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك البخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
13: نعم نعم،
12: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
13: وطيب
12: دارين المزيد لو في اي منط حاجة بتناشو بكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
13: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
12: والله يا أستاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل، ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية 120,000، المخمص يحرطونك بمية 120,000، سوى الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
13: وغالي بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
12: نعم، جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمغ شقيق ومقاتلة.
13: أوكي. نعم.
12: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته
13: الجراية
12: صعبة
13: شوية. نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
12: والله احنا الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت، ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبقر البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
13: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
12: نعم هتتوقع انتاجيه 100%، يعني مش 200% ولا تاكيد 100%، لان الناس كلها حركت وما خلت شيء في الارض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
13: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
12: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط، يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات المروة كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن المروة بقت ب15,000، 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
13: نعم، اللي هو تحديد الاسعار وحمايه المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لانه بيتعب السنه كله، وانا ما نيجي يلقى السماثره في السوق يوقعوا له السعر بتاعه المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
12: نعم، هو ده الحاصل الان في البلد دي بالذات يعني المقلب.
13: وطيب
12: الرهابه ما في، رهاب السوق ما في، الناس ما مروا عليه، انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين وهو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
13: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين، او سواء كان للجهات الحكوميه، ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
12: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس، ولحد الان نحن في المجلد ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله ان وزاره الزراعه ترجع على صواب، تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها، يجيوا ناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرج ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بالمزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
13: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه والاستماع، والى